0: لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

بسم الله

الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد FM صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
5: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح التأخير عليكم مستمعينا الأحبة. صباح العراق الجميل، رغم الازدحامات، رغم المغيمة، رغم كل الظروف، إن شاء الله تبدون صباح حلو ورائع مستمعينا مع برامج راديو الرشيد، وأولها بانجور. إن شاء الله تكونون بخير مستمعينا، تتأقلمون ويا ازدحام فظيع، ازدحام مو طبيعي، وهذا اللي كنا يعني نتكلم عنه قبل ما تبدي المدارس والجامعات وإلى آخره، يعني على أقل تقدير إنه المشاريع تكمل وما إلى ذلك. على العموم إن شاء الله هينة وخيرة وخير وخيرة إن شاء الله فيها الخير أحبابي إلكم وإنا، وتم الأمور على أكمل وجه بإذن الله تعالى. يلا لساعة 10 معكم بانجور، ومعكم في الميكروفون بان الموسوي، وبرفقة زميلي على المكسر وسام ماجد. بونجور.

صباح الوردة عليكم. يلا تعالوا نعرف بعض المعلومات اللي موجودة حول العالم في فقرة 360 درجة. أولها الصين تصدم العالم، ستطلق أول روبوت حمل في العالم سنة 2026. يعني هسه يلا. الصين تصدم العالم مجدداً، أول روبوت حمل بشرية في 2026. تكنولوجيا جديدة أثارت جدلاً واسعاً في العالم. تداول رواد التواصل الاجتماعي مؤخراً أنباء حول تطوير الصين لأول روبوت ذكي قادر على القيام برعاية وتجسيد مراحل الحمل وإنجاب طفل حي بحلول عام 2026. بين من يرى هذه التقنية حلولاً طبية مبتكرة لمشاكل العقم والتخصيب، وبين من يعتبرها تجربة تثير تساؤلات أخلاقية وإنسانية عميقة حول مستقبل البشرية ومدى تدخل الذكاء الاصطناعي في الفطرة.

0: بونجور على كل الناس اللي تحب أفلام كارتون، وطبعا من ضمنهم توم أند جيري. أيقونة الكرتون وأفضل عمل عرفته الأجيال. طبعا أكو بعض الحقائق اللي غير معروفة لحد الآن عن توم أند جيري. في البداية لم يكن اسمه توم، كان اسمه جاسم كان اسمه جاسم، أما جيري فكان يدعى بجينكس. زين، لكن بعد النجاح الكبير للحلقة الأولى قرر الاستوديو تغيير أسمائهما إلى توم وجيري عن طريق مسابقة أقيمت بين الموظفين لاختيار أسماء أسهل وأكثر إثارة. طبعاً معظم الناس يعتقدون أن جيري هو الطيب وتوم الشرير في السلسلة، ولكن الحقيقة إذا شاهدت الحلقات جيداً ستلاحظ أن جيري هو من يبدأ المشاكل دائماً ويستفز توم. بينما توم المسكين كان فقط يحاول القيام بعمله لحماية المنزل كقط منزلي، وهذا موضوع يناقشه المعجبون كثيرا حتى اليوم. حصل توم وجيري على 7 جوائز أوسكار، وهذا رقم ضخم جدا بالنسبة لرسوم متحركة قصيرة، مما جعله من أكثر الأعمال الكرتونية فوزا بتأريخ الرسوم المتحركة. في بداية العمل كان توم يتصرف كقط حقيقي ويمشي على 4 أرجل، وبعدها تطور الموضوع وتطور التصميم تدريجيا ليقف ويمشي مثل البشر. حلقة بلو كات بلوز من أكثر الحلقات كآبة في تاريخ السلسلة، انتهت بنهاية غير معتادة جعلت الكثيرين يعتقدون أنها النهاية الرسمية. طبعا مبتكرات توم وجيري صنعا جزءا كبيرا من طفولتنا، وهما أيضا وراء أعمال شهيرة مثل سكوبي دو بوغي وبير وعائلة فلينستون. أيضا في توم أند جيري صوت صراخ توم الشهير، الصراخ المميز لم تكن مؤشرات صوتية جاهزة بل كانت بصوت مبتكر السلسلة نفسه والذي سجلها بنفسه في الاستوديو. سر ألقبوا وأصحابها في حلقة الساحرة، ألقبوا الأولى تركت بأرقام فقط، وباقي القبور عفوا تركت بأرقام فقط، وباقي القبور للتعرف على أصحابها من أسمائهم، أما القبر الثامن فكان محفورا بانتظار توم. صاحبة المنزل التي لا يظهر سوى أقدامها تم استلهام أسلوبها وتصميمها من الممثلة هاني ماكدانيال. أيضا سلسلة توم وجيري هي السبب الرئيسي في ابتكار أسلوب الكوميديا وما يعرف بالكوميديا الجسدية القائمة، نعم القائمة على المقالع والضرب الكرتوني، والذي أثر لاحقا على أعمال شهيرة أخرى. رغم أن هذه المشاهد رسمت يدويا بالكامل في 40s and 50s القرن الماضي، إلا أن دقة توزيع الإضاءة والظلال والتفاصيل المتقنة في الخلفيات تتفوق حتى اليوم على الكثير من أعمال الأنيميشن الأنيميشن الحديثة. الآن نروح بريك، وبعد البريك نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
6: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
6: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم،
7: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير وبانجور على كل المزدحمين، على كل من يبعث لنا مسج على الواتساب على 0770011415.

0: حبايبي ليش توتر؟ ليش متوترين؟
1: شهيق 4 ثواني من الأنف. لا مو شهيق، استنشئي شهيق من الأنف 4 ثواني، وتحبسه بصدرك 4 ثواني، وزفير 4 ثواني، لا 4 4 ب4 ب4، زين؟ عيدها 4 مرات أو 3 مرات. يلا التوتر يقرأ ألف ده، أحس بسبب الازدحامات طبعا، بسبب الجو الضاغط يعني. ذكروا أشياء حلوة، أكو ممكن بنص هاي الأشياء المزعجة أكو شيء حلو، أي يعني ذكروا أي شيء ذكروا حلو، قولوا الله الحمد لله الله. يلا نتوكل على الله ونقرأ مسيجاتكم. وصلنا أو نبدي مع باسم القرغلي. صباح الخير أخونا المحترم.
2: صباح الخير راديو الرشيد، صباح الخير بانجور بان الموسوي وسام ماجد، صباح الخير على كافة المستمعين والمستمعات، صباحكم يا ربي آشوري، والآشوري يوجه لكم تحية صباحية بصوت الجميل.
3: صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح الخير ست بان. يمكن أنا جزئي إعلامي أيضا وكصحافة، بس إذاعي أكثر، أحب الإذاعة هلو. فأتمنى لك التألق دائما، صباحكم جميل وشتائي بامتياز.
1: الله شكرا لك باسم القرغلي، صباح الخير عليك وصباح الورد على الصوت الجميل وذو الحضور يعني. آشوري صباح الورد عليك، أتمنى لك الموفقية إعلاميا واجتماعيا وطلة حلوة، شكرا جزيلا. سيف علي الزمنية ترحب بكم، صباح الأمل ستبان، تحياتي إليك وإلى جميع المستمعين، صباح الفل. أي شفت شلون يعني ازدحامات، الحمد لله رب العالمين. يقولون هذا التأخير بخير يعني بخير زين. بانجور من دكتور مروان ستبان، صباح الخير عليك وعلى المستمعين، وطبعا على أستاذ وسام ستبان، منه راح يعوضنا الثلث ساعة اللي راحت من عندنا، عليه العوض ومننا العوض، من يعوضك غير الله؟ ها؟ علي القيسي صباح الخير أبو حسوني.
4: ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أين عليكم ولا أذعنا الكريم ورشيدة فأم، تحيات ستمان موسى بالذهب. والله يا ستمان اليوم الأمور الصحية تعبانة بصراحة، لأن هذا الجو متعب، حار بارد وباحة، جو مطرب وعاصفة. اليوم كابتن علي القيسي بين اللوزتين وبين التحسس فما اليوصل. فنقول لكم الصحة والعافية للعراقيين جميعا إن شاء الله. أخوكم عاشق إذاعة الكهرباء الكريمة رشيدة فما علي القيسي.
1: ألف تحية إلك يا علي القيسي المحترم، صحة وسلامة عليك يا عيني، وإن شاء الله تكون بخير وعافية يا رب، وندير بالنا لنعدي الأطفال أحبابي، نعدي العائلة يعني، وتاخذ دواك. كان المفروض أنه ترتاح بالبيت، بس أكيد يعني لازم تشتغل. نسأل الله لك الشفاء العاجل وأيضا الرزق يا رب العالمين. عمر ابن دليم، بس قل لي شنها أسباب زعلك علي حتى نطيح عليك وانهي القضية. هو ما قال لك شنو الأسباب، هيك العادي يتدلع إذا ما قال. حيدر المدريدي، صباح والازدحام بشغلة حلوة، بس ويا اللي تحبه، كون يخلص اليوم كله بالازدحام وياه، مو واحد مبوم صاعد وياك. زين. منتظر الكندي صباح وبانجور، أحلى ازدحام مستشفى الكندي وصوت بان الموسوي. يا صباح الورد عليك يا عيني، تحية لكل الموظفين والعاملين في مستشفى الكندي وإلك بعد يا رب العالمين. عباس الحمداني، هلا والله منور الدنيا كلها يا غالية، ربنا يبارك في عمرك وتحياتي للجميع. الله محييك يا عباس أخويا الغالي، شكرا شكرا. إلى زميلنا محمد الحلفي الإعلامي يقول، عريان سيد خلف رحمه الله يقول: أحبابي وعز من صحتي صحتهم، نسوني ولا ضمايرهم صحتهم، بدي يعمتوا بلساني صحتهم، اسمعوا وشافوا ولا فزعوا علي. الله، صباح الخير والعافية على حضرتك زميلتي وأختي العزيزة بان الموسوي، وعلى الزميل المخرج وعلى جميع المستمعين والمستمعات. يا صباح العافية عليك يا ذوق، وإن شاء الله صبحك حلو، كل الأيام الجاية أحلى من بعض. قادر الكعبي، برج الجوزاء تنجذب الحيوانات والأطفال إليك باستمرار، غالبا ما يعود إليك شركاء العلاقة السابقون. عندما تمرض تتعافى بسرعة كبيرة، وبعد دخولك لمتجر فارغ يمتلئ بالزبائن، أولئك الذين ظلموك يواجهون عواقب كثيرة برغم أنك لا تتسبب أو لا تسبب ذلك لهم. يسعد صباحكم بالخير والعافية قادر. قادر ليكون أنت جوزائي بعد. حلو، إبراهيم النعيمي بعث لنا فيديو ومنور أخونا أبو الخليل.
5: صباح الخير ست بان الورد وعلى أحلى بانجور غالي وغالي. ست عندي ملاحظة صغيرة أريد أقولها إليك إلى موظفينا وتاج راسنا اللي يخلون المدينة والشوارع والأماكن العامة نظيفة، موظفي البلدية. شباب حبايب الله يحفظكم، من تطلعون الواجبكم يعني، حاولوا يعني تخلون نفسكم بأماكن مو خطرة، بأماكن على الأقل يشوفها اللي بساعد بالسيارة، لأنه والله مرات أطلع بأماكن رأسا يواجهني لو يعني بشارع عام شوية دا أمشي سرعة، هو مكان خطر علي، هو بواجبه وعلى راسي ومقدس والله يحفظه. ولولا كان هسه احنا اماكننا كلها يعني غير ملائمه للنظر، هيك خلي اقول بالفصل، بس مع ذلك خلينا نختار الاماكن الصحيحه على مود نشتغل بصوره صحيحه. تحياتي لكم عيوني.
1: الله محييك وصباح الفل عليك، وشكرا جزيلا لهذه الملاحظه. الباشق، صباح الخير والسعادة، صباحكم سعادة لا تنتهي. الجمال ليس فيما تراه العين، بل فيما يشعر به كل حرف جميل لسطر الحياة، لأن الأقلام سترحل، فكن صافي القلب نقي الروح صادق المشاعر محب للخير حتى يشعر بك كل من تتحدث معه، فما يخرج من القلب يقع في القلب، فأطيب الكلمات الصادقة تخلق الثقة، ولطف العطاء يخلق الحب. صباحكم سعادة وفرح يا ربي وجودك. أحسنت أحسنت أحسنت. عمر البغدادي منورنا. أبو خطاب يا هلا،
6: صباح الخير والسعادة ستوان فيروز العراق، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. يعني ستوان تخيلي وياي واحد برج الدلو وبالازدحام على الطابقين،
0: حبس حبس حبس حبس،
6: يعني هم اهله بس يريدوا يروح للدوام حتى يخلصون منه. تخيل يعني انا هذا من انا لحد
1: لا لا يعني.
6: شلون ما اعرف والله العظيم
1: اقول لك. عمر شلونك اخوي؟ برج الدلو اهله يردون يخلصون منه، بالعكس بالعكس، هو كلش وجوده مهم، هو ثابت وجوده بالعائله بالهذه، وما يحكي هوايه برج الدلو، ما يحكي هواي يعني، انت لا تحكي. اذا ارتاح لك جيب لي سكته وحكي حلو، مسترسل يعني، مسترسل متواصل يعني، او مربوط ببعض اوكي، يعني ما يحكي لك شيء مبعثر، ما يحكي لك شيء ما حلو. عاد بعد كل من واخلاق. عمر انت يا برج عيني، زين أم علي، صباح الخير ستبان، صباح الفل والياسمين عليكم وعلى كافة المستمعين. ربي يجعل هذا الصباح يسر الحال، ونسأل الله الأجر والعافية علينا وعليكم. شكرا يا حبيبتي، صباح العافية عليك. أبو سحر المدرس، صباح الخير ستبان، راح نفتقد ميسي بمنتخب الأرجنتين، صباحكم مساميس عيوني. يا الله. الله يا الله، وشي وهو شو اسمه. حبيبتي ام علي، صدق ايش عجب ما تقرون في فقرة الابراج، والله متراجعة الزهرة بالعقرب وش بالزاخلة ما ادري وين. فلا تحكي لي بالكواكب هسه والعقرب والفلك، يعني اي ضيجة اي ما اعرف شنو ضيقة خلق، هذه الامور الدنيا المخربطة الخربانة مشونا اياها لحد 15 دعش، والله كريم منا ذاك الوقت. يعني هسه الفلك طر فلك او فلك طر. وصلنا الى دكتور حسين، صباح الخير والحب عليك ستبان وعلى اذاعه الرشيد المحترمين، صباح الامطار من ام البرتقال، تحياتي لكم دكتور حسين. اليوم برتقال بدياله يا عيني، ان شاء الله خير وبركه يا رب. علي المندلاوي، صباح الخير استاذ علي.
7: صباح الخير ستبان، صباح الخير على استاذ وسام، صباح الخير على كل مستمعين راديو الرشيد، صباح الخير على عيونك ستبان المتالقه دائما، ان شاء الله التوفيق. ستبان احنا ويا الازدحامات ما نحس بيها، ما طول انتي موجوده وصوتك هذا الحلو،
1: الله يرضى عليك،
7: والنفس الطيب والروح الطيبه اخت عزيزه انتي،
1: الله يعزك،
7: فما نحس بالازدحام. اخوكم علي المندلاوي مع القطع المتواصل حاليا، يعني ان شاء الله بعد من القطع.
1: حلو،
7: تحياتي لكم.
1: حلو، الله محييك وان شاء الله متواصل معانا يا اخونا المحترم، نعتز بمشاركاتك ونعتز بحضورك معانا و برسائلك. حجي منتظر، صباح الخير والورد يا فيروزة العراق، شكرا حجي كلك ذوق. عبد الله ابو ايهم، بونجور،
8: صباح الخير والعافية والجمال والبركة والرزق. طبعا هذا الشهر يخبل، ليش يخبل؟ مو لان بدايته امطار وطابين عشته وهاي السوالف، لا، هذا الشهر بعيد ميلادي 23/10، عقربيون،
1: هلا
8: استقبل كل انواع الهدايا، كل
1: شيء يا هلا.
8: تحياتي لك وتحياتنا لمخرجنا مستمعين الورود كلهم.
1: شنو العفو بالاخير ما سمعته؟ يستقبل كل انواع الهدايا، كل شيء، يعني بالبدايه الشيء الحلو بشهر العاشر انه مواليدكم، صح انتم بتتعاشرون بس حبابين. مواليد العقرب، مواليد العقرب تحس يعني تحس يراد لك شنو، يراد لك جيش وياك من تعاشرهم، يعني جنود، يراد لك جندي يحارب الغيرة اللي عنده وجندي يحلف له، جندي يقعد يحلف له والله ماكو شيء. مزاجيين جدا، يعني رأيهم هو الصح، أعصاب جدا، كرماء جدا، قلبهم طيب جدا، ويعني فد أكو تضاد بشخصيتهم، حلوين يعني.

أم أحمد أبو دلة وبعث لنا مذاكرة الزمن الجميل يا راحاي للراحل رياض أحمد موال طبعا. نعم ألف تحية إلك وكلك ذوق. عمر البغدادي مواليد برج الأسد. نعم سليم الجعيفري الله الله. تحياتي لك يا سليم الجعيفري، يعني ما أقدر أقرأها لجبل عريان سيد خلف.

0: إلى الأخ منير الدليمي. صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير على الأستاذ المخرج، صباح الخير على جميع المستمعين والمستمعات. حاليا عبرت تقاطع جامعة بغداد باتجاه السيدية، شوارع حلوة مرتبة، نعمة من الله، ماكو ازدحامات،
0: الحمد لله. هاشم
1: الله يحفظكم، والله يرزق كل من توكل على رب العالمين،
0: نعم بالله،
1: والله يحفظ الموظفين ويرجعهم سالمين ويحفظ الطلبة، اللهم آمين. شكرا لكم من القلب، أسعدتونا. أي والله إذاعة الرشيد كلش يعني مغيرة النجاح، وحضرت السدوان وحضرت المخرج والمستمعين، الله يحفظكم جميعا يا رب.
0: الله ينطيك الصحة والعافية، وجميل لأنه ماكو ازدحام في طريقك، يعني كلش أوكي. حيدر المدريدي تحياتي لك. يعني يمكن أخونا شنو اسمه كان؟ نعم منير، اي نعم منير الدليمي، يمكن دا يتهكم على الوضع، يعني انه ماكو ازدحام، بس هو اكو ازدحام يعني. ف يلا، مو اذا اليوم بالذات ماكو ازدحام معناها اني مو اني زين. ابو عبد الله، تحياتي لك ابو عبد الله، بعث لنا فويزين.
2: صبحكم الله بالخير والعافيه والبركه ان شاء الله. سوف أقرأ سورة قصيرة لطيب مساء معكم إن شاء الله.
0: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: تحياتي لكم يوسف العبيدي.
2: أهلا وسهلا.

0: وصلنا إلى نعيم المالكي باعثنا فيديو. هاي سكة قطار هذه ولا شنو؟
1: صباح الخير ستبان.
0: نعم
1: صباح الخير عليك على الأستاذ وسام وعلى المشاهدين جميعا. صباح الخير عليك يا عراق. ستبان أمر ايش حياتي شايفة هيك باقي؟
0: اي اكو حتى اكبر من هاي. الستة بالمانيا ورايح ومقترب حتى تراويني بقيه.

قلتي تعال عدو لي زين تعال شوف البق على أصوله هنا البقة أخا خيته وهي أخت خيتها بينه

بعدين انت تصورها لو تعذبها استاذ نعيم، اي فاي الدنيا كلها وجايبها على الجملون وحاصر البقايه وتصورها، يصلي على النبي صلي على النبي. حتى البقوس هو سلم.

يعني أنت في ألمانيا العظمى سبت الجيوش والمماليك ومسكت في البقة. تحياتي لك يا غالي أبو الرضا، منور وصبح العافية عليك، والله يشفي يكفيك إن شاء الله شر بني آدم وشر البق. وصلنا إلى إلى منو؟ إلى علي الزيدي. صباح الاسم فخامة الاسم تك يما صباح الخير ستبان العقرب نحن القادة علي الزبيدي، تحياتي لك أخ علي الزبيدي الحمد لله. أي نعم أنتو برج العقرب لكم هيبة يا زنود الست. صدق برج العقرب مهيوبين نساء ورجال والله العظيم، كاريزما يعني زين. أوكي

0: دقوا هورن جماعة اللي على الطابقين، إنه بتريد توقعه فوق ما يدق لك. زين ليش توقعه؟ تعاني من سترس؟ سترس بيك يعني عندك فد مشاكل نفسية مثلا تريد توقعه ليش؟ زين منير الدليمي عنده إضافة بس بعد البريك. يلا عندنا بريك أحبابي ثاني وبعدها نرجع نكمل بانشور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: رجعنا نكمل معاكم بانجور أحبابي على 91.5 إذاعة الرشيد، ثبتها. نرجع إلى أخونا منير الدليمي اللي بعث لنا فويس.
1: التصحيح ست، الازدحام باتجاه الكرادة والجادرية، اي صح موجود، بس اللي جاي من الكرادة باتجاه السيدية والبياء لا نعمة من الله، زين ماكو ازدحام.
0: ها يعني صدق ماكو.
1: تحياتي لكم، الله يحفظكم
0: ويحفظك أخوي. جيد جيد. فارس من ألمانيا، صباح العافية عليك، شكرا للبطاقة الصباحية، منتظر الكندي بمناسبة اعتزال ليو ميسي، فحاب أقول كون النبي يوسف بهالوقت ينجاب، زليخة يعوفها وانت يرجعك شاب. تحياتي تحياتي إلك يا عيني، والله أقدر مشاعركم تجاه هذا البطل البرشلوني الجميل أبايون قريئة، يعني تحكم تحبوه والله. يعني ميسي مو أني أجي أنطي رأيي به، تاريخ ونتاج رياضي عظيم وما إلى ذلك، بس أنا ما أحب. هواية ناس يعني يشوفوه محبوب بالنسبة لهم، يعني شخصيته وبرشلونيين طبعا. الله يبارك بيك، شكرا يا عين يا منتظر، أنت التاريخ، ممنونة جدا. الخالد يقول ساعة وزة وشديت جرحب على ليك، صار المثل مقلوب من تفرج الضيق. الله، صباحكم ورد أخوكم الخالدي، والله ما الضيق إلا تفرج. اليوم بعد ساعة، باكر بعد شهر بعد سنة،

التهيئة المثلى حتى يستخدموها، يعني تنقل الدوائر الحكومية والجامعات. شوف شنو أفضل من هالهوسة هذه كلها يعني، ويصير طريق دولي ممكن، ويعني يترتب الموضوع. على العموم رح نسمع أغنية من وسام ماجد. ها عندنا مشاركة لحظة من زياد، بعث لنا صورة الزحام، يقول 52 دقيقة وبعدني على الطابقين. الله أكبر، يقول حتى نسيت أقول صباح الخير. صباح النور بيا حالته يا هالوال، صباح الخير. صباح النور والعافية عليك أخونا وعلى كل المزدحمين في جسر الطابقين وفي شوارع بغداد.

0: صباح الخير، صباح الورد. أحمد سعد على الواتساب، صباح الخير على مستمعي الرشيد، صباح الخير ستبان، صباح الخير يا عراق، يا صباح الورد. قصي البرشلوني، صباح الورد أخونا.
1: بس ستبان
0: يعني نختصرها،
1: الله يحفظكم إن شاء الله، وصباح العافية عليك وعلى أستاذ وسام وعلى كل المستمعين الكرام. بالنسبة للحل لهاي الازدحامات البلاء على البلد، مع احتراماتي الحلول اللي طرحتيهن، الحل الأمثل والأول والأهم كل هاي الحلول هو السيطرة على دخول وخروج السيارات لهذا البلد الجريح. يعني السيارات هي اللي دمرت شوارع البلد، دخول بدون يعني ما مسيطر عليه، يوميا آلاف يعني توصل للملايين سيارات تدخل البلد.

0: مقابل ماكو سحب للسيارات القديمة، يعني دخول فقط لهذا البلد بدون يعني بعشوائية عارمة. فما يعني ما يصير حل إذا ما يسيطر على هذا الشيء. سووا جسور مجسرات في الأنفاق بس ما فات. ليش؟ لأن يوميا نزف نزف نزف سيارات للبلد، والحل شنو؟ ماكو أي حل.
1: نعم، يعني مسألة استيراد السيارات هذه وعدم تسقيط السيارات القديمة، الموديلات اللي يعني قديمة، هذه مشكلة تضاف إلى إلى باقي المشاكل المتسببة بالازدحامات المرورية. ناهيك عن تخطيط الشوارع القديم، المشاريع اللي ما تكتمل يعني بوقت قياسي مثلا. هواية أكو أمور، يعني هواية. زين حسين الشيباني، وزعلك لذتك بالعشق من تغتاظ، تتقطر شفافك عسل قنطاري، وراضيك بولك يا بعد هاي وهاي، وتعذر سنة وما تقبل عذاري. الله، يا صباحكم تشنهيل بنو الغالية. أغنية شيرين الجديدة خاين ممكن نسمعها ورا الفاصل من الفواصل. تحياتي للمخرج الحلو الجدع أبو يونجري. تحياتنا إلك إن شاء الله نسمعها شيرين، يعني شيرين أغنيتها الجديدة خاين. ابن الغربية أبو محمد الغالي، منور صباح الورد أخويا.
2: صباح الخير أستاذة وان أميرة الغالية، مستمعين الكرام، مخرجنا الغالي. إذا تقولين أنه نخرج الجامعات خارج بغداد، والله مقترح مضبوط 100%. بيتي قريب على شارع المطار، شارع المطار كان أجمل من الشوارع وسالك دائما. بعد ما جابوا جامعة كلية المشرق أو جامعة المشرق والبيان والجامعة الأمريكية، أتحدى أي واحد الآن يوصل بسلاسة شارع المطار. مشكلة مو هنا أستاذتنا الفاضلة، المشكلة نعم أنا أيدك أنه تنقل خارج بغداد الدوائر الحكومية والجامعات، لكن المشكلة هذا السيارات العشوائية اللي ماشية بالشارع سايبة سعرها 15 ورقة واقفة بصف، تاهو سعرها 9 شدات، ما أدري 7 شدات. هذا الاستيراد العشوائي دمرنا دمار. تحياتي لك، تحياتي كافة المستمعين، شكرا جزيلا.
1: تحياتنا لك أبو محمد العزيز، ويعني رغم اتفاقي معك يعني بما ذكرت، بس هم همين ناس يعني عايشة على قدها مثل ما يقولون، يعني يردون يعيشون، شي يسوون إمكانياتهم هذه، وهذا ما يسمح به الزمن يعني. فتحياتي إليك يا ورد. أنت عباس الحمداني عنده مشاركة.
3: صباح الخير خيتي الغالي ستبان
4: يا عباس الحمداني. على شارع الرشيد
3: عيني ستي، حلها بسيط والله، حلها بسيط. زين أولو الدوام يسوونه مع الطلاب جميع الجامعات بالعشرة الصبح، ما شاء الله هم الطلاب الله الله الله يستر عليهم، الصبح مقضينها مطاعم، خلي يسوونها بالعشرة. لو حل الثاني هم سمو جاي ياخذون ذي عينه أحسن ما ينطونه المستعمر، مدل المستثمر خليه بنون وزارات فيها، عم متبرعينهم بها إحنا وزارات وكليات، أحسن ما يسووا لي شقق ما نعرف من الجاي يقعد بيها، بس بلوغرات ما أدري شو يسموهم ما نعرفهم. جزاكم الله خير، تحياتي لكم عباس الحمداني. والله أنا أتبرع لكم بقاعتي
1: والنعم منك.
3: يسوونها أكو إيش إمكانية عندنا دولة عندها إمكانية تسوي، والله ما يسوونها.
1: تحياتي لك والنعم منك أخوي عباس، مقترح حلو، ليش لا ليش لا. زين نذكر بأرقام تليفوناتنا أو رقم الواتساب 0770011415.

0: صباح الخير والعافية عليكم، أهلا بالجميع في صوت الصباح. أحبابي شوفوا، كلنا كل إنسان عنده ضغوطات يعني تخص حياته الشخصية، أو عنده ضغوطات من الجو العام اللي تأثر على الجميع. هسه أكو ضغوطات يجوز فلكية، ممكن واحد يؤمن بهذا الشيء طاقية وما إلى ذلك. الإنسان عبارة عن طاقة، يعني يوصل إلى مرحلة يثقل يعني طاقته تنفذ، يحتاج يشحن من جديد حتى يستوعب من جديد، لأن هي الضغوطات ما تنتهي، ما ممكن. يعني حتى الملوك والرؤساء عليهم ضغوطات، يعني شنو ضغوطاتهم دولة؟ المهم بس شيء على شيء، الكل متعب. أكو من يستسلم لهذه الضغوطات تهده، يعني يوصل إلى مرحلة ينهد صحيا نفسيا، ممكن يفشل شغله، ممكن تفشل علاقاته، ممكن إلى آخره. وأكو من يستعد إلها، أو بالأحرى يتعامل معها بدبلوماسية، يتعامل وياها يعني أوكي، يستوعبها وتستوعبه. فاهميني؟ إحنا شو نسميها بالدارج عندنا بالعراقي؟ نقول إنه شلون تقشمر على نفسك وتمشي الأمور. بشنو تقشمر على نفسك وتمشي الأمور؟ مو أنت إذا تعاملت ويا كل الأمور بعقلك وبخلقك كله وبهذه الاهتمام، فراح تتأذى، وما حد يتأذى غيرك. أقرب الناس اللي تحبك، يعني إيش قد تريد تكون وياك، إيش قد تريد تعيش وياك مشكلتك، بس بالتالي مو مثل تأثر اللي تتأثر أنت، ولا وقع الشيء يكون صعب على أحد بجدك مهما كان. فتحاول قدر الإمكان أنه تقشمر على نفسك حتى تتعايش ويا الوضع، مو صح؟ فكعراقيين إحنا ضغوطاتنا هواية، نساء ورجال، نساء ورجال، لأنه هواية نساء عاملات وهواية رجال عاملين، والموضوع يخص الاثنين. يعني فكإنسان محمل بالضغوط المنزلية والعملية واجتماعيا واقتصاديا وإلى آخره، شلون تتعامل ويا ضغوطك؟ بشنو تقشمر نفسك حتى تعبر، أو حتى تمشي، حتى تمشي هاي الأيام اللي مضيقة عليك وتعبر إلى مرحلة أفضل؟ شنو خطواتك؟ شنو الراشية مالتك؟ أهلا بكم جميعا على هواتف راديو الرشيد،
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على أسيسيل 0 7 0 0 1 4 1 5، أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5، أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد. أحبابي راح نروح بريك ساعة 9 وبعد نكمل بانجور. وكعراقي مضغوط، شلون تمشي وضعك وتعبر الضغطة؟ انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

صباح الخير، صباح الحب عليكم مستمعينا. رجعنا نكمل بانجور، والحقيقة يعني تم نشر خبر فيما يخص السعر صرف الدولار وما إلى ذلك، يعني الإصرار على خلق مشكلة ومعاناة للعراقيين حالفين عليها، تحسهم حالفين، يعني أدوا القسم على هذا الموضوع. الآن عمم كتاب الحقيقة عن تغيير سعر صرف الدولار إلى 1520 دينار للدولار الواحد، يعني 1052,000 دينار يعادل 152,000 دينار للمئة دولار، يعني للورقة الواحدة 2 أو 3 بس خلي أتأكد، 152 للدولار الواحد، للمئة دولار. هذا القرار من مجلس الوزراء رقم 544 لسنة 2026، ويقول القرار ما يلي: بناءً على ما عرضه السيد وزير المالية والسيد محافظ البنك المركزي عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية 22 المنعقدة في 6/10/2026 ما يأتي: أولاً، تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار على وفق ما يأتي: 1500 دينار للدولار الواحد سعر الشراء من وزارة المالية، 1510 دينار للدولار الواحد سعر البيع للمصارف، و 1520 دينار للدولار الواحد سعر بيع المصرف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي. ثالثاً، ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ 7/10/2026، يعني من اليوم ورايح ينفذ هذا القرار. التوقيع طبعاً الدكتور حميد نعيم الغزي، الأمين العام لمجلس الوزراء، بتاريخ 6/10/2026.

0: يعني هذا الكتاب اجى عدل ويا سالفتنا مال الصباح. هسه واحد شي يسوي ينسى هذا الهم الجديد؟ يعني اولا اتمنى ان يكون وقع هذا الموضوع على الاخوة التجار وعلى الموظفين. يعني ما اعرف يعني شلون دي يفكرون وشلون ممكن يعيشون الناس. يعني شلون خالين مستشارين وهذا التصرف دي يتصرفوه بالشعب ومقدرات الشعب وبمصالحهم؟ زين موظف مين يجيب؟ يعني الموظف العادي، الكاسب العادي، هسه الناس اللي علقت حالها، احنا كل مرة نقول هذول مين يجيبون؟ هسه شلون نكذب على نفسنا ونقول مين يجيبون ذولا؟ او شلون نعبر هذه الأزمة؟ هواية أزمات، أزمات الدولار او غيرها مرت على العراقيين، بس اخذت ما اخذها لما الواحد بعد فاض بيه، بعد ما يقدر، يعني ما ظل شيء. يعني صدق العراقيين، اقصد الموظفين اللي على قدهم، الناس البسطاء، يعني فاض بيهم بعد ما عندهم شيء بقى. يعني يحاولون قدر الامكان يردون يتاقلمون ويا الموجود، ويوميا طالعين لهم بقرار يعني مقشريهم بيه. صدق كذب. هسه الواحد شي يسوي؟ بالله قلونا هسه الواحد شي يسوي؟ والله تعالوا على هواتفنا قلونا هسه الواحد شي يسوي. نعيد لكم هواتف راديو الرشيد مستمعينا للتواصل مع بانجور.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
2: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.
0: صباح الورد عليكم وأهلا بكم باتصالاتكم أحبابي، ونستقبل اتصال. يا هلا.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: حياتي للستبان وللمخرج وكل الكادة وكل المستمعين.
0: يا حياك الله يا عيني، من وياي؟
3: ظافر الدباغ.
0: أهلا أخي ظافر، شلونك؟
3: والله بخير ما دام أنت بخير.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
3: الحمد لله، حيا الله وصلك.
0: أخ ظافر، برأيك هسه شلون الواحد شي يسوي على هيك قرارات؟
3: والله هسه انشغلت السيارة وصعد كل شيء ما بتعمل.
0: هاي شلون لعد واحد يخابر على العمياني يا أبو ماهر يا عيني؟
3: والله ست ثانية أسمع صوتكم كافي.
0: ينطيك العافية. يعني رفعوا سعر الصرف، سعر صرف الدولار، وهذه القرارات اللي تحس يعني بصراحة ما مسؤولة، قرارات ما مسؤولة.
3: هو المشكلة ترتيب للقرار ماكو، يا هل يجي طلع قرار من قلبه
0: عافية.
3: هم بالبداية المشكلة يجزون النباب، تدرين لو ما تدرين ست شوفوا شنو الموقف. الشارع استقبل هذا الشيء، يلا مشي ما دام الشارع، ومع العلم الشعب كله ساكت، وأنا أولهم، أول جبان بهذا الشعب.
0: نعم.
3: أحكي لك عن نفسي، ما أحكي لك عن غيري، لأنه يعني دمي هدر مهدور. إذا الله يعني بما يعني شو أسوي؟ شنو اللي أسوي بعدي؟ أبسط شيء، بيت خوالي قاعدين جدي تشات، صار موقف وياي قبل يومين نسيت.
0: أيه.
3: أبو المولد أبسط أسعار التسعيرة اللي هي التسعيرة الليلية، مو تسعيرة 24 ساعة ذهبي.
0: نعم.
3: فأجى شخص من المنطقة قال شنو رأيك أبو فلان نروح نشتكي عليه على 911؟ قال له اشتكي باسمي، سجل اسمي وياك. هذا قال له سجل اسمي وياك، هذا قال له سجل اسمي وياك. أبو المولد خابر على الأشخاص اللي مشتكين عليه، قال له أبو فلان أنت مشتكي عليه؟ قال له لا والله ظافر، أخذ سامينة وراح، النبذ أبوها براسي.
0: لا إله إلا الله،
3: هذا خطيئة نبذ الزلمة يريد يطلع من المشكلة، ما يقدر يطلع من أجهد.
0: زين.
3: أي يعني حتى اللي يسوي خير قام يخاف يسوي خير.
0: أي. أيه.
3: حتى اللي يريد يسوي زين قام يخاف يسوي زين.
0: الناس ضيعت سبيل المعروف.
3: الزواجية المشكلة كالزواجية بالشخصية، ماكو شخصية صحيحة وشخصية حقيقية للشخص.
0: نعم.
3: ماكو وطنية للموضوع، ماكو حس بالمسؤولية. على اي شيء مو بالصرف الدولار. احنا صرف الدولار اليوم والله صار حديث الساعه هسه، والغاز قبله والنفط والكهرباء. يعني ورقه الكهرباء البارحه صار لمده 4 أشهر 5 أشهر تجيني ورقه الكهرباء 7,000 8,000 تسجل فوق ال 7,000 8,000 3,000 دينار اضافيه. شنو هذه 3,000؟ ما حد يعرف شنو. لما استفسرت من جماعتي جماعتي الكهرباء هذول العقود الجدد اللي هم من قصتي واصدقائي، قالوا هاي رسوم خدمه للبطاقه، سعر البطاقه اللي طبعوها 3,000 دينار سووا اجور اضافيه.
0: نعم
3: هاي على اهالي وعلى

0: الاساسيه، لانه وقت جوفاني يروح مضطر يرفع الاسعار
1: على المواطن. على المواطن،
0: والمواطن غصبا عليه يشتري، يعني حاجه يحتاجها.
1: صح
0: صح لا لا زين، لان انت من ترفع دولار زين ارفع الراتب مال العالم حتى العالم تقدر تشتغل.
1: صح
0: زين، هاي شاي هاي من باب زين، انت من تجي تورط العالم على المجمعات السكنيه على سعر الصرف 132، يعني هسه تقولين سعر الصرف 152 صار، يعني هاي شو راح يسدد؟ انت شو تورط العالم شلون؟
1: نعم
0: هسه انت اليوم انت حضرتك اليوم تقدمين على شقه، يقول لك احنا ما ناخذ دولار، ما نتعامل بالدولار على حساب الدوله ما تقبل،
1: اي
0: احنا ناخذ سعر الصرف 32.
1: نعم
0: صح؟
1: صح
0: زين، هسه سعر الصرف صار 152، يعني الشقة من 30 دفتر صعدت إلى 5 دفاتر أقل شيء.
1: صحيح. والحل؟
0: والله الحل يعني أتمنى يسمعون صوتكم، أتمنى يعني يشوفون يراجعون هذا القرار، بس أنا يعني هذا مو هذا يعني هذا شلل عام للدنيا كلها. زين هذا كيف أبو المولد، كيف أبو الإنترنت، كيف زين هو أنت موظف منو اقل راتب عندنا؟ اقل راتب دكتور هو اعلى راتب ياخذ يعني فد مليون ونص، مليون و750 صارت لا شيء.
1: صحيح.
0: يعني المليون ونص صارت ثمان ورقات. قاعده بمطعم توب ارجر تصرف لك 100,000.
1: صح.
0: مو لولا.
1: كلش مو.
0: زين زين يعني اتمنى يسمعونه، انا اسف على الاطاله بس يعني هاي شغلات ضروريه والله واحد ينتبه عليها.
1: تمام.
0: شكرا على المشاركة والسماع.
1: أنا اللي أشكرك يا عيني، ونورتني، كل التقدير إليك أستاذ علي. ننتقل إلى اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. شكرا.
1: يا هلا أبو عبد الله.
2: لا عمر.
1: عماد.
2: عمر.
1: عمر. عمر. أهلا يا عمر، أخونا محمد.
2: أي.
1: بس علي لي صوتك واحكي وياي من التليفون ونصي الراديو.
2: انا طفى الراديو. كم شغله بس لا حد يزعل من عندي. انا صريح واحكي اطق الطق. الحكومه العراقيه بجميع صنوفها بجميع الطوائف اللي بيها تريد توكل الموظف حاضر. تريدين ولا ما تريدين؟ يعجبك ولا ما يعجبك؟ يعني انت موظفة كان راتبك 700,000 بايام الكاظمي، 700,000 كانت 6 ورقات. حلو؟ هسه 700,000 راح يصير 4 ورقات، وكل من يقول لك الورق راح يصير جوا 250,000 دينار قولي له انت كذاب.
1: نعم.
2: نقطة على السطح، الفرق 250.
1: زين
2: صافين الرقم 250، يعني دارات بتشام مليون يسوي 8 ورقات، صارت بتشام مليون 4 ورقات.
1: زين اي
2: اي هذا الموضوع كله ما راح ينحل الا الثور يكب فيها الشعب يطب يسحب دولة في المنطقة الغرب كلهم بدون استثناء. الكل الجمع مشحل ومشروب من الراحة.
1: تمام.
2: هذا الحل ليس حل بالعراق، لأن هم عايشين بعيشة عمال الخليج وإحنا عايشين عيشة أهل الصومال.
1: تمام عيني.
2: يعني هو يطلع ابنه ينزل ألعاب للموبايل $40,000، وأنت تجوز تسوين عملية عندك والوالدة تعيشين عيشة كريمة $40,000. هو شوف لعبة لابنه $40,000 يصرف على لعبة والدته $40,000، وأنت ما ينطيك هذا تعيشين فيه.
1: نعم نعم تمام عيني. أخويا عمر أنا أشكرك، شكرا لمشاركتك. ألف تحية لك. وفعلا المفروض المتسبب بخلق هذه الأزمة يعني أو يسبب أزمة للعراقيين المفروض يتعاقب، يعني مو غلط، هو المفروض يتعاقب. ناخذ اتصال بعد.
3: صباح الخير شتمان.
1: صباح النور ابو موسى.
3: صباح الورد، احلى شتمان الطيبه واحلى مخرج واحلى مستمعين، الف تحيه لكم عيون شتمان.
1: الله يبارك فيك،
3: ارقدني والقلب شتمان الطيبه.
1: ابو موسى عيني
3: عيوني شتمان، احنا جاي نعيش بضغوط الحياه، المواطن العراقي جاي يعيش على الله.
1: صح
3: والله جاي يعيش على الله، يعني شتمان يعني ضغوط الحياه يعني راح يخليك تنفجر، يعني سعود الدولار تجي للمدارس كتب ماكو تروح تشتري من جيبك، يعني تجي لابو السحب انت تدفع لك 15 لمبيره وماكو ذهبي، تجي لابو الانترنت انت تدفع، يجيك ابو المي يعني بعد شيء ما كله اشترينا شتمان، يعني كله مشترى، يعني ضغوط الحياه الجاي يصير بالعراقي مصيبه شتمان، والله مصيبه والله. الجاي نعيشه، المواطن العراقي الجاي يعيشه، ما اعرف يعني مأساة، يمكن اذا اكو دوله عايشه مثلنا تنفجر، والله تنفجر، يعني وجود المواطن العراقي هم ينفجر، يعني ماكو شغل، ماكو هسه متوقف كله، ابو التاكسي متوقف، كله الاسد شغل كله متوقف شتمان، المعامل ما طابوق واقفه، يعني الشغل العماله واقف، يعني ما اعرف وين يريدون يوصلون شتمان، رواتب ماكو، هاي الرعايه ماكو، يعني مصيبه شتمان، يعني تتخيلي انا كمواطن عراقي اروح اشتري كتب لابن الصف الاول من جيبي، وتتخيلي انا اشتريت كتب العام السنه ذيك السنه شتمان رحت سلمتها للدوله وطوني كتب مشققه، والله الا شوفيها والله العظيم يمكن بديها تكرمن بالزباله.
1: صح
3: والله بديها بالزباله.
1: صحيح
3: وانا اشتريت كتب على حساب طيف الدوله، انت تخيلي، وهسه ما راح اشتري، وان شاء الله لا الله طانا عافيه وصحه، هم تجي الامتحانات ياخذوها من يمي الكتب، ما اعرف يعني انا اشتري للدوله لا الدوله تشتري لي، بس انا اريد اسال سؤال لوزاره التربيه، انا اشتري لكم كتب لا انت تشترون للطلاب، بس هذا السؤال، يعني انت تخيل شتمان، يعني كتب ابو شتوته يفتر بالمنطقه عنده كتب، وزاره التربيه ما عنده كتب،
1: يعني ابو شتوته ابو شتوته يبيع كتب يفتر؟
3: اي أيوة والله العظيم العام اشتريت منه اني، بكت الله يجي هاي السنه عاد مخلصنا ما بينا عاد نروح المتنبي.
1: أيوة
3: يفتر بالمنطقه ابو شتوته، انا العام اشتريت منه وسلمته للدوله، والدوله اعطتني كتب نقص ومشققات وكلها، يعني تعال خيطها، يعني تتخيلي تعال خيط الكتاب، وين وصلنا شتمان؟ ولما يجي واحد يحكي لك عن النظام السابق، والله مو يا والله كنا نكرهه ونظام بائد، بس روح شوفوا شويه خططوا، مو خليتوا العالم تحب النظام السابق بسببكم، خليتوا العالم ترحب للنظام السابق بسببكم.
1: هسه شكرا حبي، هو مو كل الامثال تذكر.
3: نعم.
1: يعني هو
3: نعم.
1: هو سوء تصرف هؤلاء للاسف عند البعض بيض وجه اللي كان أسوأ واقسى، يعني بس ما كان الاعلام خادم العراقيين اكثر مثل هسه، ما الى اخره، يعني هوايه امور احنا مو مشكلتنا، يعني ان احنا لو هذاك لو هذول لو هالتصرفين اعرف اعرف
3: مثلاً.
1: اعرف
3: اجلس والله شتمان مصيبه والله.
1: نعم.
3: جاي نعيشه، يعني يعني ما اعرف يعني ضغوط الحياه الجاي يصير بينا، والله بس الله واليمه الجاي وعلم مصبرنا الصراحه، لان ما اعرف شتمان كله ضغوط، تجيك انت بالشهر المواطن العراقي الكاسب يشتغل له ب 30 الى 40 الف ما تكفي شتمان، ليش ما تكفي؟ لان انت يجيك ابو المي، يجيك ابو السحب، يجيك ابو الانترنت، تجيك الخط مال الطلاب.
1: نعم.
3: تجيك الملابس.
1: نعم.
3: تجيك الكتب انت تشتري، يعني انت تخيلي شتمان، شوف الضغوط الحياه الجاي يصير، ومن عدا المريض، يعني العده مريض الله يكون بعونه،
1: صح
3: في المستشفى شتمان ذله والله ذله، تروح على حسابك يحطوك ببطن عينهم، بس تروح على حساب الدوله ما احتراماتي اللي تشوف كل المواطنين ما محترم، المواطن العراقي ما محترم مع الاسف والله شتمان، والله جاي نعيشه بس ما قلت لك، بس الله واليمه، انا من يصير عنده ضغوط اروح لابو الحسن يعني الصراحه،
1: يعني
3: ما عندنا غيرهم شتمان، ما عندنا غيرهم والله، تروح يم ابو الحسن علي ونقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد ظلم هذا الشعب، حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد يخلي المواطن ثاني الرعايه شو وقت تجي، لا ثاني الوجبه السابعه، لا ثاني مبلغ والله ما الاسف، المواطن العراقي هذا الكريم، هذا الضحى للشعب، هذا الضحى لوطنه. ستبان ما نأسف والله كتب ما يعني. عندك

0: آخر. السلام عليكم.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون ستبان؟
0: حياك الله.
1: أنا أخوش مصطفى الباشا.
0: والنعم. أهلا أخويا الغالي.
1: صوتي واضح بالسيارة لو أحول على التليفون؟
0: لا يعني هو واضح بس راح يكون أوضح بالنسبة للمستمعين إذا حولته على التليفون.
1: أنا لين أسوق فمخلي على الكاربلاي و...
0: توكل بالله. أوكي
1: تمام راح أعلي صوتي على مود يكون صوتي مسموع.
0: كلك
1: أنا أولا آسف على القطاع اللي هاي الفترة اللي بسبب العمل وما شابه
0: لك. ولا يهمك يعني.
1: الله يسلمك. موضوع انه صعد الدولار نزل الدولار وهاي التفاقمات الحالات اللي جاي تصير بهذا البلد اللي هو اختلاف الازمات، مره طماطه ب 3000 ومره البنزين ماكو ومره الغاز لازم يكون على البطاقه والى
2: ست. اذا اكو ثورات واكو اعتراضات فما راح تكون على الدولار، صف الدولار. كنا قبل إذا تذكرين وأكثر المستمعين يذكرون كان صرف الدولار قبل بذاك الوقت وصل ل 450 و 500 ألف اللي كان بوقت الألف إلى حوضة.
0: نعم.
2: مو هذا الموضوع ما هم ليش بلد زراعي صناعي اكتفاء ذاتي وإلى آخره. إذا أكو ثورات فتكون لازم الثورات ثورة صناعية ثورة زراعية حتى ما يهمنا صعد الدولار أو نزل الدولار.
0: زين.
2: هذا اللي مفروض إحنا نحكي به، ما نحكي إنه اليوم والله صار في الدولار صار بكذا، ما يصير، ما صعد ما نزل. إحنا شنو به؟ إحنا عندنا زراعة وصناعة وعندنا يد عاملة، فأكو أخطاء وأكو لازم خطط توضع.
0: هو إحنا دا نحكي كمستهلكين أخويا مصطفى.
2: بالضبط.
0: نعم.
2: هذا الموضوع إذا كان اعتماد هذا البلد مو على الدولار إلا في حالات اضطرارية تستوجب أنه نستورد بالعملة الصعبة، أما إذا الموجود الباقي كل شيء عندنا إحنا شو نسوي؟ شو نسوي بالدولار؟ ما يصعد ولا ينزل؟
0: أي.
2: مع احترامات للسامعين ما ينهجم. وإحنا شو نبي؟ نقصر الموضوع على الشغلات الاضطرارية المفروض أنه نستوردها بالعملة الصعبة، أما زراعتنا صناعتنا
0: يعني يكون عندنا اكتفاء ذاتي إن صح التعبير.
2: بالضبط. وانت يعني حتى بدون ذكر اسماء أكو دول ترى دولارها يعني خيالي بالصرف.
0: زين واللي حتى الطماطة مالته تركية لو إيرانية هاي شو
2: احنا دي نحكي. انت احنا ليش نحكي على المواد الغذائية فقط والصناعية؟
0: لا هي
2: ما احنا كنا نستورد بشر، ما كنا نستورد بشر.
0: اي صح صح.
2: كنا نستورد اليد العاملة. تروحين المطاعم مهجنة بيها سوري وبيها باكستاني وبيها كذا والعراقي قاعد على صفحة. هذه المصيبة. احنا مو مصيبتنا الدولار صعد او نزل.
0: نعم.
2: يصعد ولا ينزل ولا نعم. وين ما يريد يروح خلي يروح.
0: نعم.
2: احنا المفروض اكتفاءنا ذاتي. هاي الثورات اللي المفروض تصير. ما مع احتراماتي للسامعين اقعد اني اولول والله صعد نزل طرف الدولار، مو هذا ما خصني، هذا مو اهتمامي. انا اهتمامي اليوم بالصناعه اللي راح واهتمامي بالزراعه اللي انطمرت. شنو احنا بدنا نهرين نستورد مي من برا؟ المواضيع معيبه والله معيبه
0: صح.
2: فهذا انا كرأي خاص يعني بيه ما اريد اعممه انه المفروض الثورات اللي تصير الثورات اللي الثروات اللي انفقدت من هذا البلد.
0: نعم.
2: فقط.
0: نعم.
2: وأنا آسف على الإطالة.
0: أبداً.
2: وحبيت أشارك بالموضوع.
0: نورت، مشاركة رائعة، كل التقدير لك ولرأيك وطرحك. تحياتي لك أخونا أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا. الله يبارك بك، مع ألف سلامة. حنروح بريك 9:30 مستمعينا وبعدها نرجع نكمل بانجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الورد، بعدنا معكم وبانجور على إذاعة الرشيد 91.5. آني بان الموسوي وبرفقة الزميل المخرج وسام ماجد هنا في العراق، والأفكار أفكار الحكومة وقراراتها اللي تهلهل على العراقيين، خصوصا فيما يخص أسعار صرف الدولار، صعودها ونزولها، وبما تؤثر على السوق العراقي، بما تؤثر على الكاسب العراقي، على الموظف العراقي اللي استنزف بمعنى الكلمة من الناحية الاقتصادية. وهسه أوكي، هو متحمل الازدحامات، متحمل الكهرباءات، متحمل المايات، متحمل ما أعرف شنو، بس عوفوا الدينارات، عوفوا الدولارات، هاي يعني لا تحاربوا على قوته. خلي ناخذ اتصال.
1: ألو،
0: مرحبا،
1: صباح الخير.
0: أهلا أبو وفاء.
1: بانجور. نعم، وبونجور إن شاء الله للجميع.
0: صباح الورد عليك أستاذ. نعم. أبو وفاء، ومرحبا بك في بانجور. ألو، اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إسلام.
0: عليكم السلام يا هلا.
2: جد الهلا. ما أهلا بمو أسعال غالي،
0: حياك الله. من وياي؟
2: أبو علي.
0: أبو علي، شلونك يا أبو علي؟
2: الله يسلمك، الله يحفظك ربي من كل مكروه، أنت والراء المخرج وسام،
0: الله يبارك فيك،
2: الرشيد، مؤسسة الرشيد والمستمعين جميعهم،
0: الله يبارك،
2: العراقيين ألف خير إن شاء الله.
0: الله يبارك بيك، وأهلا وسهلا أستاذ أبو علي. شنو رأيك وانطباعك على هذا القرار الأخير، وشنو تعليقك؟
2: خليني صوتك مدى أسمع.
0: أقول شنو رأيك بالقرار الأخير المجحف بحق العراقيين حول سعر صرف الدولار العراقي؟ يعني وصل أحد التجار الأخوة اللي اتصل بينا قال وصل 163,000.
2: والله يا سلطان، أنا ما الاقتصاد ما أفهمني، تدريني. إي والله اتصلت عليه، تعلموا الشغلة
0: يعني
2: اتناجي اليوم. إي أنا قدمت هانو قبل سنين وهم طلعت منه، قدمت.
0: وين قدمت أبو علي؟ وين قدمت؟
2: قدمت في الانترنت
0: على اليمن،
2: على الحج.
0: اي، وما طلع، ما طلع اسمك؟
2: ما طلع بالتقدم الاولي، ما طلع، وبالتقدم الثاني ما طلع.
0: اي، هاي قسمة الله ورزق الله.
2: يمنا شباب صغار طلعت اسمائهم،
0: يعني هاي قسمة الله. يعني
2: واني رجل كبير ومرتي مريضة، يعني ونفسنا نروح لجهة الله.
0: والله يعني هو حلم، حلم كل مشتاق انه يروح البيت.
2: ما بالعمر شيء، ليش ما يطلع اسمنا احنا الناس الكبار؟ ليش يطلع الشباب يطلعون؟ يعني منطقتنا شباب طلع. والله
0: هواية من الناس اللي هي مستحقة ان تروح ما طلعت اسمها. يعني
2: مناسبة من عندك على المسؤول عن الحج والعمرة.
0: نعم، تحياتنا إلى هيئة الحج والعمرة، وإن شاء الله يعني تسوي فد مكرمة منها، تسوي فد مبادرة منها، إنه الناس
2: يعني جد إحنا الكبار ما طلعنا 2000 3000 يقدر يضيفونهم يتواصلون مع السعودية. يا بعدنا ناس فيش مستحقين، والعدد كمل، وعدنا 3000 4000 مو صعبة عليهم.
0: ايش قد عمرك ابويا؟ ايش قد عمرك؟
2: انا والله يمكن 80.

0: طبعا يصعد، شلون ما يصعد العسل؟ الله يخليك، يعني هاي الوضع مو مو مو صحيح.
1: نعم.
0: يعني ما اكو اداره اداره اداره يعني نرجع نقول اداره الدوله، ولازم اكو ناس واكو قياده واكو واكو ناس. يعني هسه في دول الخليج صار لها صار لها سنين جابت ناس ست. انا عندي اصدقاء هناك يداومون يعطون $5,000 بالشهر راتب مهندسين ورئيس مهندسين. ست طياب اليمنى ياخذها باليسرى، ايش مستفادين من عنده؟ مستفادين من عنده خبرته. يعني وفروا له اي سياره، ويوفروا له الشقه، ويوفروا له واكل وغاز وبنزين وكهرباء وكل اللي يستقطعوها من الراتب، يبقى له 700 اكثر، واحد يقتصد يبقى له 1200 1300 دولار هذا يقدر يقتصد بهم.
1: نعم.
0: شنو استفادين من خبرات الاجنبيه اللي موجوده وطوروا نفسهم وبكل شيء؟ يعني حتى في الجنس الاماراتي يحكي انجليزي، حاسوب، يعني كل شيء انترنت، يعني يعني يعني والله عيب نحكي احنا. هذا البلد العريق العريق اللي صار لآلاف السنين، جن ماكو واحد يجي حكمه من من من الملوكيه لحد الان. انا يومي اسبهم كلهم من الملوكيه خلصت لحد الان، شكو واحد يجي حكم العراق.
1: نعم.
0: ويحكون على الخليج مخشوادي، هسه من هم المخشوادي؟ اريد افتهم هذا اللي بيسوي بلد. بعد البارحه السعوديه الفوز مالتهم والوضعيه والعمراء والناس والهاد، يعني والله عيب ذاك نجيب طاري هذول الناس منين؟ وغيره بلدان غيره، الهند احسن من عند جار الهند والله عن عوفا، ناس علماء بالنووي وبالدنيا. احنا بالجامعه كنا يدرسونا مدرسين هنود.
1: هنود صح.
0: دكاتره والله ست.
1: صحيح.
0: بالجامعه.
1: تمام يا عيني. استاذ نظام شكرا لمشاركتك.
0: طولت علي اسواني.
1: لا ولا يهمك بالعكس. بالعكس.
0: طلبنا نأثر على هالبلد هذا وما ادري
1: مع الاسف. نعم. الله كريم ان شاء الله تفرج. شكرا استاذ نظام المحترم. ننتقل الى اتصال اخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
1: حياك الله. نص الراديو اذا ممكن.
2: طيب سد الراديو ان شاء الله.
1: ممنونه. من وياي؟
2: اشكرك اشكرك عيني.
1: من وياي؟
2: حقيقه اول صباح الخير عليكم.
1: صباح الورد. من وياي؟
2: صباح الخير على العراق بشكل عام وعلى كل الناس والحبايب والاخوان.
1: بارك الله بيك. من وياي؟
2: انا دكتور نصير.
1: اهلا دكتور. اليوم دكاتره متواصلين وياك. الله دكتور نصير. دكتور
2: انا عندي شهر بال2021 كان من ضمن الاسئله البرنامج الانتخابي انه احنا قلت لهم اول شيء بالنسبه لي أنا أقوي جيب المواطن.
1: نعم.
2: قالوا دكتور شلون تقوي جيب المواطن؟ قلت لهم أول شيء أول شيء أرجع الكهرباء وأرفع كاهل المواطن عند كاهله، هذا أرفع سعر المولدة ويعني فلوس المولدة، لأن فلوس المولدة تستنزف استنزاف كبير جدا.
1: زين.
2: هذا أولا. ثانيا أرجع سعر صرف الدولار إلى سابق عهده. ليش أرجعه؟ لأنه الحكومة سرقت فلوسه وأخذت من قوة الشرائية عندما رفعت سعر الدولار.
1: نعم.
2: لأنه كانت قوة الشرائية بالسوق، السوق اللي يتحكم بالدولار واللي تتحكم بالمواد تستورد بالدولار، أنا سحبت من قوته وخليته أضعف، فأرجع سعر الدولار حتى أقوي جيبه.
1: زين.
2: ثالثا واحدة من الأمور المهمة جدا لأي فرد ولأي مواطن أن يعيش حياة كريمة، أن يكون إلى سكن. ونحن نعرف جميعا هسه إذا تراجعين دائرة الضريبة دائرة العقار تعرفين أنه فلان عنده عقار.
1: نعم.
2: فإذا إحنا أخذنا شركات رصينة وحقيقة دور واطئة الكلفة تسوينا اللي هي شقق سكنية خلينا نقول أبسط شيء يأخذها ذوي الدخل المحدود اللي ما عنده سكن واللي يسجل وعنده سكن والعنده هذه، فهذا يعني نأخذ حتى السكن من عنده. فإذا حليت للسكن وإذا حليت لأزمة الكهرباء وإذا قويت جيبه مرة ثانية راح يفكر بعد بأمور أخرى. لا طبعا. لكن

0: نجي نرجع على خطوات الحكومات كلها المتعاقبة بدءا من 2003 لحد الآن. 2003 كان سعر الدولار وصرفه 1600 دينار. 1600 دينار
1: زين.
0: وسبق أن تحدثت عن هذا، إذا هذه طفت ديون العراق ذاك الوقت ووفينا، وكثير من الدول سحبت الأمور مالتها اللي كانت تطلبنا، وبدأ النفط يدخل ويدر علينا وعلى سعر النفط، وشفت التريليونات اللي دخلت من الدولارات، ولا يزال سعر الدولار 1200 في وقتها.
1: زين.
0: ورجعت اقترحت عليهم اقتراح آخر، هل من الممكن أن نحذف 3 صفارة؟ ليش احنا بدال ما احنا نقبض 1000 دينار لنقبض 1000000؟ والمليون ما بيها كل فائدة.
1: صح.
0: المليون ما بيها كل فائدة. فواحد كان حقيقة احد الزملاء والاصدقاء اللي اعرفه، يعني اعرفه عن بعد يعني مو عن قرب.
1: نعم.
0: كان هو مدير مصرف الرافدين. فقال لي دكتور هذه يعني هاي فشغلة يعني عقيمة انه هي نفس القيمة وهي هذه وراح تكلفنا طبع. قلت له لا، احنا الان اصغر وحده نقديه هي 250 دينار تشرب بها استكان شاي.
1: صح.
0: واذا كانت استكان شاي 250 راح يكون عندنا بنسوي 1000 دينار السعر مال الدولار، راح يكون عندنا ربع دينار، يعني دينار احنا عندنا، يعني مو 1000 دينار هذا، لا يصير دينار عندنا، والتصريف
1: نعم.
0: بدينار و200 فلس او دينار و300 فلس. فمن تصير عندنا فلسان بدنا نتحدث عنها يكون عندنا 150. هاي المية يجوز استكان الشاي للفقير وللي هم طبقة خلينا نقول كادحة، راح يفرق له وراح ينزل سعر الطماطم وسعر الخيار وسعر البطيخ وسعر البصل وإلى آخره.
1: نعم صح.
0: لكن أنتم الآن طبعتوا تريليونات وهي محفوظة عندكم في مكانات كبيرة ومحفوظة في مكانات ما تقدرون تصرفوها.
1: نعم.
0: ولهذا إلى الآن أنتم ما تقبلون تنزلون أو تبدلون العملة، ولهذا إحنا الآن محكومين بأناس أجرموا بحق الشعب العراقي ويزالون يجرمون.
1: نعم صح.
0: أنا هذا أتحدث لأنه كلي ألم
1: طبعا.
0: أنا
1: جميع والله
0: اليوم
1: دكتور.
0: اليوم مو غير يوم كان المفروض أن أحول إلى بنتي لأنه مريضة وفي غيبوبة،
1: وينتظرون
0: مني الله يسلمك، وينتظرون مني تحويل وينتظرون مني. أنا أجي أتفاجئ وأنا محدود الراتب ومحدود التقاعد خلينا نقول وإلى آخره، لكن هذا استنزاف للمواطن. أنتوا تعطون بيد اليمين تأخذوا بيد اليسار، شنو هالكلاوات هاي؟ علي من هالكلاوات؟ فأنا نتحدث بألم وبمرارة، هؤلاء أجرموا بحق الشعب العراقي، يقبلون شاءوا أم أبوه.
1: أحسنت.
0: وأنا أعتذر على الإطالة.
1: أبداً أبداً. يعني أولاً والأهم من كل شيء السلامة إن شاء الله والشفاء العاجل لكريمتكم.
0: الله يسلمك
1: ويطول بعمرك دكتور. يعني عذرا إذا استفزك الموضوع، ولكن رأيك مهم ومشاركتك كانت الأهم، فكل التقدير لك، وإن شاء الله نلتقي في أخبار أحلى وظروف أحلى بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: دكتور
0: إن شاء
1: نصير الله. المحترم، شكرا لانضمامك لنا في بانجور.
0: السلام.
1: الله يسلمك يا عيني. يعني أعتذر جدا بعد ما أقدر أخذ اتصالات، يعني بس راح نقرأ المسجات. الحقيقة أخ فلاح كلش أعتذر، يعني ما عندي بعد اتصال. هدير القيسي ستقام الفاتحة لروح المرحوم في البنك المركزي والدعوة عامة على الدولار يعني. صباح الخير والسعادة وياكم أبو حسين الفيلي، حياك الله، تحياتي للجميع يا مية هلا. تحياتنا إلى أبو دلة، إلى أبو مصطفى، إلى باسم القرغلي، إلى أحمد سعد، لؤي محسن، عمر الجبوري، علي القيسي وأزاد أبو جعفر والباشق وأبو وفا وقيصر العبيدي ومصطفى القرغلي. صباح الدولار صعد 180,000. هاي شنو 180 شنو؟ منتظر الكندي إلى منتظر الكندي. زين يعني أخيرا خلينا نقول نختم باكر نسولف. حيا الله سيد علي الحلي أيضا، مصطفى القرغلي، الأسواق علقت طبعا لعبتهم بعد. هو يعني احنا ما عندنا انتاج وطني، ولا كأنه صحراء العراق كل شيء ما بيها، فكله من برا، كله نشتري من برا. زين يعني قرار رفع سعر صرف الدولار مهما كانت دوافع الاقتصادية دوافع المالية، يبقى قرار تمس آثاره حياة العراقي، حياة المواطن العراقي بشكل مباشر. ليش؟ لأن انعكاسه ما يوقف عند سعر السلعة بس أو سعر العملة عفوا، يمتد إلى كلفة المعيشة، الأسواق، القدرة الشرائية. يعني فالمواطن اللي كد يومية ومكسور ظهره حتى يحافظ على دخله، يلقي نفسه أمام أعباء إضافية تستنزف ماله، تستنزف طاقته، وما إلى ذلك. لذلك يبقى الرهان الحقيقي على أن ترافق هذه الإجراءات حماية فعلية للأسواق وضبط للأسعار وضمان لعدم انتقال الكلفة كاملة إلى المواطن. الاقتصاد بالنهاية مو أرقام وقرارات بس، هو حياة الناس، طمأنينتهم، قدرتهم على أن يعيشون بكرامة، وتعبهم وكدهم وجهدهم ما يروح سدى. يعني ما أعرف بعد شو أقول، بس أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نلتقيكم باكر بإذن الله تعالى بعد 7:30 إن شاء الله إذا ساعدنا للزحام. كونوا بانتظار بان ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري

0: أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: سلاسل.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يا
0: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. النزاهة تكشف اختلاس أكثر من 2 مليار دينار والتلاعب ب 56,000 وصل بمرور صلاح الدين. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار. الشرطة الاتحادية تحاصر مجموعة من عناصر داعش الإرهابية داخل مدرسة بمنطقة الدناديج في الحويجة. وكالة الاستخبارات تضيح بقتلة الرائد أحمد علي مع 3 منتسبين في مكافحة إجرام الديوانية. شؤون المخدرات تحبط تهريب 90 كيلوغرام من الحشيشة والقبض على 3 متهمين بالمياه الإقليمية. هجوم روسي واسع بالصواريخ المسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية. ترامب ستنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء حرب إيران. محافظ البنك المركزي الإيراني: لن نسمح لأمريكا بدفع اقتصادنا للانهيار. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

مع بدء العام الدراسي. ذكر بيان لوزارة المالية أنه بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم تقرر تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليصبح 1500 دينار لكل دولار واحد، وأشار أنه تقرر إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء والمتعلق بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. قرر البنك المركزي اعتماد سعر صرف جديد للدولار فيما حدد بيعه ب 1520، ودعا البنك المؤسسات كافة إلى اعتماد الأسعار في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بموجبها. قال مصدر أمني أن قوات الشرطة الاتحادية حصلت مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل مدرسة العريشة بمنطقة الدناديش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وأضاف أن الشرطة الاتحادية فرضت سيطرتها على محيط المدرسة وما زالت تتعامل مع الإرهابيين المحاصرين. أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بدفع اقتصادها نحو الانهيار، مشددا على أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الرهينة. وقال إن السلطات الإيرانية تبذل جهودا مكثفة لضمان توفير السلع والاحتياجات الأساسية للسكان رغم ووصفه بالظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار ويحدد بيعه للجمهور ب 1520. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني
7: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
8: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
9: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد. اخوكم نور الزين.
8: جديد.

بروحي منك خليني نسهر منك تحب الصبح لا تفكر

اختار الدنيا فرس واخذ من شوقي يبقى شوقي بس

خليني استرق يا احب السرق لا تفكر.

درس شاغر مع عبير البياتي بعد قليل.

0: احتجاجات طلاب فرنسا، مئات الموقوفين وعشرات الإصابات، وانتقادات لتصريحات ترامب. محافظ البنك المركزي الإيراني: لن نسمح لأمريكا بدفع اقتصادنا للانهيار. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إيه عمار طاكم ياها من البداية. طبعا إحنا بلد فظيع، يعني لابد أن نقعد الصبح، لابد ما أكو فتشي يخرب كل يومك، يخرب أوقاتك، يخرب خططك، حتى لو كانت خطط بسيطة هيجي ممكن تكون كلش بسيطة يعني تخرب. واليوم اللي صار أكيد هو حديث الشارع، وحتى سبحان الله سبحان الله حتى الجو تحسوا اليوم يعني حزين علينا إحنا كعراقيين على اللي يصير ويانا. الصعود مو طبيعي فجأة بين ليلة، وهذا اللي اسمه بين ليلة وضحاها، هذا المعنى الحقيقي إنه أنت تنام الدولار كان 162 163 تراوح بين هذني، تقعد من النوم تلقى 170، وغير هذا البنك المركزي العراقي مغير سعر الصرف من 132 إلى 150. وهسه كل الأسواق بأزمة صراحة. سمعنا الأخبار شورج قعدوا وسكتوا، من هسه بلشوا يقعدون ويسكتون، فبالتالي يعني كارثة حقيقة، كارثة. ومن المتوقع بأنه يصعد أكثر وأكثر، أعتقد بأربيل وصل 180. يعني حتى التفاوت كنا قبل إحنا وأربيل تفاوت 1000 2000 500 دينار، هسه 10,000 قبل. فعموما ان شاء الله يعني ما اعرف وش انه ممكن يكون اكو حل يعني له، بس نتمنى شايفين انه ارضى بالقليل، يعني خلينا 170 ولا ممكن يوصل، يقال بانه ممكن يوصل الى 200، وهذه كارثه. كل شيء يتاثر عندنا، السوق راح يتاثر، المسواق يتاثر، البيض يتاثر، الحلي، كل شيء راح يتاثر عندنا، بطل المي راح يصعد عندنا. عموما بما انه اليوم صحينا على هذا الخبر اللطيف، اوكي، فراح اسال سؤال بخصوص حدث اليوم، ربطه شويه بحياتنا. يعني اليوم كل واحد يتصل بي، بعيدا عن التاثر اللي يعني العام اللي راح يصير وحكيت عنه ببدايه، غلاء الاسعار، غلاء السوبر ماركتات، غلاء كل شيء اليوم، حتى الملابس راح تغلى، بس اكو واحد يقول لك بعيدا عن الظروف العامه اني ظرفي راح يتغير او راح اتاثر. فسؤالي اليوم كل واحد يتصل بي يقول لي من يسمع صعد الدولار شنو اللي يتاثر بحياته هو نفسه. يعني مثلا اكو واحد يقول لك انا عندي قسط لازم دولار، هذا راح يتاثر. واحد يقول لك اني هواي اشياء. فكل واحد يتصل بي يقول لي شنو الشيء اللي ممكن يأثر بيه على حياته هو شخصيا بعيدا عن العام. أرقامنا 0780211 4115.

0782-11-16-117 آسيا سيل 0772-11-14-115.

0: تركتي لأسباب. يلا بعد ما تواصلنا وياكم أكيد تحية للجميع. أحكينا عن الازدحامات صدق كذا برضه عم بالازدحامات وين إحنا وين سالفة الازدحامات من أمثالك يتأثر باعتباري يعني ممكن أكون أنا سبب بصعود الدولار صفات. يلا عندنا اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: أهلا عليكم السلام.
1: شلونك يا غالية؟
0: هلا والله أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي المخرج
0: نورتنا يا
1: ست عبير. هو ست عبير حتى لو كل شيء يصعد حتى لو غصيد يصعد احنا هم نعوفك.
0: في دول عينك شكرا جزيلا. لا مو هو يعني عود يريد يعني ينطيني فد انه سبب اني بس ليش ما دا اعرف ايش عليه ايش عليه.
1: لا لا لا لا قصدي يعني دا اقول يعني منعوف برنامجك.
0: ها اهلا وسهلا.
1: اي اي اي اي لا لا ست عبير وين
0: يلا احكي لي محمد.
1: والله ست عبير الغذائية المصرف البيت.
0: مصرف البيت ممكن يتأثر عليك بالموضوع؟
1: اي يعني هسه حسب ما سمعت يقال حتى لا نقول
0: اي بابا عاد تو سمعوا منا وجاي اليقال كلش هواية يعني إيه حتى اذا ما قصتك فاحنا نأهل شوية نهول إيه سوري يعني الموضوع
1: يقولون شي 6% يعني يقال بس إيه. يعني بنقول مصرف البيت وخاصة اللي عليه خطار وعليه رجل يعني شوية هذا اللي تأثر. والله
0: اوكي انت تقول انه ممكن اني بين بالنسبه لحياتي او بيومي كاني وعائلتي الغذائيه ممكن تتاثر.
1: ايه والله ترجع يعني نفر واحد مثلا يقدر يمشي
0: يعني اشتغلوا على النظام الاوروبي انه تشترون طماطم مو كيلو كامل طماطين حسب الاحتياج.
1: بعد اتذكر ب 2004 ب 2003 لما صار الاحتلال والله تذكرت انه نتعشى شوربة ويعني كانت الوضعيه يعني كنا نسوي اشياء بسيطه مثل ما نقول واحد يسد بها معدته يعني.
0: اوكي يلا نعم. رجعت يعني لا اسم الله ان شاء الله ما نرجع بس يعني ما اذا رجعت فهو شتاء
1: شتاء اي بوكيت سليك
0: اوكي اي شربات وتد مشيها شكرا لك اكيد نورتني محمد تحياتي لك مع اهل السلام.
2: لك يا بك لك يا بك بهداي لقمتك جبيره حصار.
0: يلا اتصال اخر. الو
3: الو مساء الخير.
0: مساءك ورد.
3: لو عبير شلونك اخبارك؟
0: انت شلك علاقه صعد الدولار نزل الدولار المهم ريال يفوزون يا دولار.
3: ايه همشي بالموضوع.
0: ايه مو يمك
3: طبعا بالبدايه على الخير الصعود.
0: اوكي على الخير الصعود ما دولار
3: اي على الخير شنو ها خلاص كم باركيكم بالصعود
0: باي ناس المرتاحه ما تهمها عندها فلوس هواي عادي يعني زين.
3: طبعا بالبداية عندكم مشكلة شوفي عبير يعني خاف يعني مرات الجزء التواصل نت ما عندنا التردد على الستلايت.
0: والله أدري أدري والله ودي يحاولون يعالجون صار ثلاث أيام الموضوع ده أسمع من عندكم ودي يحاولون يعالجون أكو فتخل البسيطة إن شاء الله يتعالج.
3: يعني ماكو تردد جديد؟
0: لا ماكو تردد جديد هو نفسه مالتنا بس أكو خلل هسه شوف شنو الأسباب ونقول لكم
3: إن شاء الله.
0: يلا احكيلي شنو أول شيء ممكن يتأثر بحياتك أنت خصوصاً من تسمع الدولار صاعد يعني شنو المخطط اللي عندك يقول يفشل يقعد خلاص بعد ماكو
3: يعني شوفي عبير واقع احنا تعودنا على هالمواضيع صاعد نازل هذا عادي تأقلمنا ويا المواضيع هاي كلها تمام بس هو أكثر شيء لسان حال كل العوائل العراقية المسواج الغذائية هاي الصواب كل شيء مرتبط بالدولار. إيه هو المسواج
0: المسواق يعني. طيب
3: اي اي يعني
0: كنا انت يعني تلاحظ كل اهتماماتنا وبصعود الدولار كنا نهتمون على الاكل الاكل راح يغلى.
3: والله شوفي عبي انت بس ضاعي اكو حال عند العراقي بس يقولون اكو ازمه راسه ضقلم للمحلات وجاب مال ست اشهر اللي
0: قدام صحيح فعلا اي صحيح
3: اي اي يعني هم اكثر شيء يقول لك امشي الامن الغذائي.
0: والله البارحه جيت بالاسواق شفت واحد يعني اني هي لا إرادة أنت يعني توقف على الحسابات يعني وياهم أكو فهو قبلي كان دارس المالتة لها يمكن كان عنده خبر واصل من قبلنا لأنه مشتري غذائية وأشياء وهالأشياء ب450 ألف ضبط.
3: يلا شوف
0: تخيل 450 ألف يعني حتى لو عنده عزيمة حتى بس مو هيك يعني فهو الظاهر واصلت الخبر قبلنا يعني هو
3: لا فايد ياخذ التسهيل اللي قدام حتى ما يتعثر.
0: طيب اني كلش اشكرك.
3: لا ان شاء الله الازمه تعدي على خير ان شاء الله ويرجع لوضع الطبيعي اكيد ان شاء الله.
0: ان شاء الله تحياتي لك. تحياتي اني كلش اشكرك. هو شنو من صعد الدولار يصعد بس الاكل؟ لا مو بس الاكل اكيد كل شيء راح يعني يتاثر السوق عموما يتاثر. يلا عندنا اتصال رواتب حتى
4: اقول لك ايه. انت من هنا ورايح حسك عينك تمد ايدك في عربيه مفهوم
5: يا فتاح يا علي؟ يعني ايه
4: يعني انت ما تلزمنيش؟
5: ماشي احنا كده اخوات تبين انت من الناحيه دي وانا من الناحيه التاني.
4: خلاص وريني بقى عرض كتاف
5: اهو
6: يا جماعه مش كده بره.
5: انت بقى يا اخوات كل عرض كتاف الوشه ورشه ابويا والصناعيه على قفا من شيء

0: جرب فرغ جيوبك اذا ضل صاحبك وياك خابرني الو
1: يلا اتصال جديد الو مرحبا
2: السلام عليكم ست عزيز.
1: عليكم السلام عيوني.
2: حياتي لكم وبرنامجكم المخرج والكازر.
1: شكرا عيوني مية هلا.
2: شكرا جزيلا. ست عزيز بمناسبة الارتفاع الدولار.
1: اي مناسبة هي اي والله صحيح.
2: انا اتمنى واناشد من خلال برنامجكم يكون يصعد الدولار ب 300.
1: الله زين ليش؟
2: لا اقول يكون يصعد ب 300.
1: ليش؟
2: يكون 200 ب 300.
1: ليش؟
2: تعبير لأن رواتبنا بنستلمها على حسب تصريف الدولار.
1: على حسب التصريف الدولار ممكن يصير خبر اسمع ممكن كل الناس اللي قاعد تستلم دولار الشركات تجي وتقول لكم يا با من رخصتكم احنا راح نعطيكم مع العراقي على القديم.
2: لا مستحيل هذا عقد قانون احنا وياهم فالمسكين.
1: زين انت الله شنو هالحب اللي انا العايش بي انت يعني انت تفكر بس براتبك والعالم ايش تاكل مو انت بعدين اقول لك شوف
2: موجود.
1: شوف الموضوع طردي موجود. اسمعني الموضوع طردي هسه عسى ما يوصل 300 وين راح تعال تعال تعال ارجع خابر انت من تقول انه خلي يوصل ال 300 لان انا راتبي استلمه بالدولار فيا عزيزي الموضوع ما راح يختلف عندك نهائيا لانه انت بالتالي هالفلوس شخه ما راح تظلهم وما تاكل وما تشرب وما تشتري وما تروح وما تجي لا ف

0: 50 إلى 25 غيرها، بس حياتنا بالعموم معتمدة على الدولار بالأشياء اللي هواية، مثلاً بالمقاولات، بشراء سيارات، يعني هاي اللي تفهمني بالأمور الكبيرة إحنا الدينار طابقي على صفحة، يعني علاقتنا بالشايب قوية كل شهواية.
1: عبير مو هي الدولة لازم تتحكم وتقول ممنوع مداولة الدولار بالهذا بالأسواق المحلية.
0: نعم.
1: وقت بين البنوك. لا أكثر ولا أقل. نعم. السوق مستقر.
0: طيب.
1: الدينار العراقي يقوى. حتى السائق دول ما يتعاملون لا بالدولار ولا هذا، يقول لك كيف تشتري اشتري بالهذا بالدينار المحلي مالك.
0: صحيح.
1: حتى لو يصدرون خارج العراق، حتى يصدرون خارج بلدانهم. أما العراق كل واحد تحكي دولار دولار دولار، ترى هذا الشيء يعني ما بعد
0: عبد. الطفل اليوم يحكي بالدولار. طفل.
1: عفوا التعبير، ما خلي بلد كامل هو وشعبه عبد الدولة أخرى.
0: إيه.
1: هذا إحنا كلنا إحنا عبيد الدولة أخرى. هذا احتلال.
0: أوكي. نشو أسوي يعني؟
1: بعد ما أنا غلطان.
0: تمام اي صحيح والله. انا كلش اشكرك فلاح، نورتنا عيوني، تحياتي لك مية هلا. اي شنو شنو شو تريد سلطان؟ طبعا سلطان هو يشتري فتشي مو سلطان؟ ايش قد هسه صار يعني المفروض يصير؟ يلا عندنا اتصال جديد.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: العفو انوار علي المخلص
0: كارب. عيوني مية هلا مية هلا. هلا محمد شونك؟
2: الله يخليك بارك بخير. احنا
0: نورتنا. يلا محمد احكي لي. لا محمد لا ترى انا من هناك متوتر
2: والله العظيم ما اكفي. الله شاد ما اكفي على الستلايت.
0: السؤال يا ابو ما عندكم راديو بالبيت عشان لك بيها؟
2: لا والله ما عندي.
0: تليفونك شنو؟
2: تليفوني هذا اللمع
0: اللم... ها اوكي. المهم السؤال يقول، بما انه قعدنا الصبح وسمعنا الاخبار بصعود الدولار، اكيد وصل لك الخبر، والصعود غير طبيعي نهائيا. فالسؤال يقول لك انه انت انت عوف المجتمع الخارجي والكذا والعام والهذا، انت بشنو ممكن تتاثر حياتك بصعود الدولار؟ يعني شنو الشيء اللي عندك ممكن انه انت تقول يا شلون انا شلون راح امشي كذا، لانه انا حياتي لانه هذا الموضوع مرتبط بالدولار مثلا؟
2: والله انت على مستوى عائلتي وانا شخصيا يعني انا بالنسبه لي التراجع امانه بزوجتي للدكتور، يعني تزوج تاخذ 100 تاخذ 150 فانا هو راتب كله يعني كل الراتب اللي
0: يعني خلينا نقول المصروفات العائليه ممكن تتاثر اكثر شيء عندك انت بالنسبه لك كشخص عادي مواطن عراقي
2: يعني
0: على قد حاله خلينا نقول، فتتاثر عندك التعليق. الامور اليوميه
2: انا اتصل اكل المحل
0: تشبيك
2: اي راح شيء بالاسواق، قلت له بيش البيض؟ قال والله البيض بسرعه انا الصباح كان بستة.
0: اي
2: قال صعد، قلت له اوكي ماري الاحمر البيض كان بتسعة. بتسعة قال طبقه بتسعة
0: صح.
2: يعني ما اعرف يعني هي اولا الفقير راح ينتهي تماما في هذا البلد.
0: نعم.
2: واحنا نشكر الحكومه العراقيه على الخطوه الرهيبه. يعني الثاني حاليا بالشورج خابرت
0: ماكو شارجة
2: يعني هو اللبي مال اللي خلينا نقول مال كالسوق العراقي 175.
0: طيب
2: يعني احنا الظاهر نروح ل يعني خلون الشعب يروح الى غير امور، والله يعين فقير بهالبلد بس تثبت على مستوى العالي. لا والله حتى يزدك يعني انا بالنسبه لي استلم انا وعائلتي يعني خلينا نقول مبلغ الكامل مليون، اذا مليون كان يمشين 25 يوم
0: بس جميل ماشيين 10 و15. نعم. طيب انا كلش اشكرك نورتنا اكيد تحياتي لك محمد. شكرا مع الف سلامه باي باي.
3: عندكم فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس عندكم فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم. لا والله ما بيها شيء، بس الاناره اليوم مو تمام، انا حاسه بيها، ما اعرف اكفت خلل بده يصير بوجي، بس والله كل شيء ما بيها، بالعكس كل طاقه وحيويه ان شاء الله. يلا الو الو الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: اليوم طلعنا للسوق
0: مشتعل. اي شفت، بدون ما تطلع للسوق تلزم تليفونك راح تلقى الاخبار كلها هيك عواجد.
1: اليوم
0: تعبان،
1: اليوم
0: باجل،
1: اليوم تمشي الطيران، الطيران الناس تعرفين بيشتغل كل سيارات وادوات سيارات، يعني العالم بتمشي والله.
0: لا انا قلت قبل شوي حتى من جيت بالشارع تحس العالم كلها حزينه، يعني حتى الاشياء كل شيء، يعني كل شيء هيك الجو حزين، العالم حزينه، ما تعرف كل واحد ماخذ لك في الصفنه انه شلون راح تمشي الحياه بعدين. حتى لو هو ما عنده مشاريع كبيره، اول يعني الفقير اللي عادي الحياه الطبيعيه اللي يروح للدوام ويرجع البيت ويشتري مسواق وكذا يفهمني، هذا يتاثر بعيدا عن الاشياء الـ الناس اللي هم مثلا خلينا نقول اعلى مارك اعلى. نعم انت اسمع، انت مركب الاتصال على السياره؟
1: اي على السياره.
0: الصوت مو واضح والله، عافيه.
1: اي على السياره.
0: زين
1: تسمعيني
0: انت؟ اي هسه تمام. انت قل لي شخصيا، انت شنو ممكن من سمعت انه الدولار صعد شنو يتاثر بحياتك انت؟
1: والله انا بدت صراحه شفت العالم ضايجه بدت وياهم.
0: لا انت ما عندك في شيء ممكن يتاثر بحياتك لو هيك ويا العالم؟
1: شلون شغلي يتاثر؟ هي شغلي يعني انا اليوم لازم مثلا شغل قعدت الصبح متعامل ويا عالم بسعر وثاني يوم رحت للسوق دا اشتري غراض، هذا الشغل اللي انا دا اشتغله.
0: شفت الموضوع يكلفك اكثر ما انت شفت الموضوع يكلفك اكثر ما انت اللي وقعت عليه مثلا.
1: رحم الله وديت احتفل. شفت الموضوع اللي اني اتفق وياهم على العالم على سعر، لقيت السوق اللي غراب دا اجيبه ما اشتغل لهم بيه تختلف زناية. تعال شلون اللي الزبون تجي تحاتي راح يقتنع؟ يقول لك انا لا والله ما
0: لا، يقول لك شعلي يا اني بعد. اي صحيح
1: شعلي بعد مو
0: طيب. اني كلش اشكرك عزيزي، نورتنا. يلا ان شاء الله خير، ما نعرف شو ممكن يصير.
1: ان شاء الله، إن شاء الله. الحمد لله.
0: شكرا لك عيوني مية، هلا باي باي، نورتنا مع الف سلام. بدلوا هذا الكرسي، انا انضم لسلطان
2: على صعود الدولار. اللهم صل على محمد وآل محمد
0: على صعود الدولار. عيني يلا يلا صرفوا يلا. الو
3: الو مساء الخير.
0: ما اريده ميت. هلا
3: الو عبيه، تحياتي لك، تحياتي المخرج،
0: نورتنا. شلونك وسام؟
3: الله يسلمك، الله يخليك، والله بخير، انت بخير الحمد لله.
0: يلا وسام.
3: ما عندي شيء اكثر
0: شنو هاي معقوله؟
3: يعني ما لا ابيع واشتري بالسيارات، خلني
0: ما لها علاقه تاثير يوم العادي. هسه انا باحثه مخططه
3: يعني راح يكون فرق. يعني فرق مثلا راح يصير فرق شويه بسيط على المسواق، مثل ما كان بكره ما مثلا 0.10 يجوز راح تصير 15.
0: اسولف لكم مالي البارحه هيك قاعده صفنا على البيت، شايف هاي الصفنه مال نسوى من صفنناها وياها في الجان قهوه واصفن لك انا بدي اغير، خلاص حغير تخم، راح افرش البيت زين، راح اغير الاثاث كله، ما اعرف شنو هيك راح اجيب.
3: لا بالعكس،
0: وخططت وطبيت ودوريت وبحثت واتفقت وكذا، وهاي قعدت الصبح قلت عبير تقعدي وسكتي يابي.
3: لا بالعكس، قبل كم يوم قبل كم يوم الذهب 900 وشويه، اليوم مليون الا شويه صار.
0: حياتي الذهب مو مشكله، خليه شو اسوي له، بس الدولار الذهب ما يتاثر بيه الطماطه والخيار والاكل والشرب، ما تتاثر.
3: اعرف، بس انا عندي كم يعني كم قطعه اكيد صعد سعرها، اكيد انا كيف يعني كيف خبيت، ما انا حد يحقد علي
0: والله. طيب
3: زاد السعر، انا كيف فوق المليون بعد حتى واحد يبيع.
0: اوكي انا كلش اشكرك وسام اللي ما تتاثر.
3: تحياتي.

0: يلا متواصلين وياكم اكيد عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شو التعبير؟
0: هاي شنو؟
1: هو
0: هاي شنو؟ شنو قد يطلعون هاي؟
1: هاك تراب
0: ويا تراب بس ويا الازمات ويا الازمات تطلع انت شلونك؟ الله يسلمك. ليش هالغيبه؟ ليش؟
1: والله مو تطوير يعني من شغله لشغله.
0: شنو اخبارك؟
1: وكنت سايق اسرت اسوء فما عاد التزم بالتليفون. اليوم صدفه طلعت هذا وقت الدوام.
0: يعني إيه. ما افتهمت يعني انت
1: كله من الريزات تتذكرين؟
0: انت تطورت بالعمل قصدك؟
1: اي نعم
0: ايابه بعد ما يقلبني صحيح.
1: لا لا هو الريزه فتح عليه
0: الريزه. اي والله مشكله الريزه. ماكو واحد يكلف الريزه 15000. عاد اشوف انه ماكو ريزه 15000
1: تغييرات بعد.
0: يلا ان شاء الله بخير دائما وابدا. اقول لك تراتبك دولار لو عراقي؟
1: لا لا عراقي
0: عادي يعني الموضوع مو يمك.
1: لا انا يمي انا السبب.
0: شلون؟
1: انا متزوج.
0: والله قبل شويه دايد اقولها دا اقول لكم حتى الطير ما راح يغرد بعد من هسه اقول لكم.
1: لا ترى بس اجى ما
0: حتى الطير بعد انسوا يغرد لانه الدولار سعاد الذهب سعاد حتى الدولار.
1: الدولار 170 اليوم.
0: اقول لك موضوع الدولار تاثر تاثر بالزواج همات يعني الدولار لان تجهيز عندك
1: كلش. لا لا انا رايي ترى
0: يلا يلا عفوا هسه للطير
1: امشي. لا خليها انا ابغى اجيب لها واحده بنغاليه. والله كريم.
0: لا عادي عذره حتى هم ترى ما يقبلون هم يردون اشياء وكذا وهذه يعني.
1: صدق ان القاف ياخذون دولار 400 دولار صاعد ما بينا انا صرت بنغاليه.
0: تحياتي لك محمد علي كلش اشكرك. 100
1: هلا
0: وين مع الف سلام. انتم وين عايشين؟ الدولار ب 190 صار ما ادري يعني قبل صدق 190 لا ما وصل هذه المرحله. دقيقه بعود نعوف هسه ابد مو وقت انه احنا يعني نهول الموضوع والاخبار ونبدي نطي هاي. لا ما بعد ما وصل هاي المرحله. يلا الو ابو محمد. لا غلطان ابو عبد الله يمكن نفس. لا هذاك محمد. الو الو الو الو, ألو.

0: إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم باتصال جديد. ألو مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا وسهلا.
1: أكيد سلطان ما يتأثر.
0: لا والله خطأ يتأثر لأن كان بباله فتشي وأتوقع أنه يعني هذا الفتشي راح بعد.
1: وده بضمار البيت.
0: مو صرفة يا مشكلة. انت تفهم شنو قصدي؟ هو كان يعني صرف انه في سبيل ترجع لاضعاف، مش راح ترجع نفس الدبه.
1: ايه
0: راح ترجع نفس الدبه
1: تشكيله زينه. اي رجع للدبه.
0: اي الحمد لله. انت شلونك من وياي
1: سرمد دليم وياك؟
0: اهلا وسهلا يا سرمد. مية هلا.
1: الو.
0: اي سرمد اسمعك.
1: صوتي روح ويجي السابير. تحياتي لك. تحياتي للمخرج. لا ما وصل 190 بور صوت سنك 179 حاليا.
0: حلو زين. انت سرمد انت بشنو حياتك
1: والله
0: ممكن تتاثر بصعود الدولار؟
1: والله خل اقول لك فشغله بعد كم يوم. الله يرحمه جوته السنه مالت ابويا.
0: الله يرحمه يا رب.
1: طيب. لان فاخذت 4 اكياس حاجزين هذا التمن عنده يسوي الثواب على 60,000. فدزيت يجيبوهن كان يقول له لا والله ساعات صار الكيس ب 83.
0: حلو.
1: يعني الكيس الواحد صاير ب 23,000. زين. ثاني شيء الخطوه مالت البنك المركزي، يعني انتم من شفت الدولار صاعد تجون تصعدون من يمكم، لو تنزلون تجون تصعدون من 100 و200.
0: هي المشكله
1: اي الله صل على محمد وال محمد.
0: المشكله بدا ينطون فد اسباب ممكن واحد يفهم يعني اساسا هيك ترى وبدينا من اليوم. هسه غير واحد يمهد ينطي فد خبر قبل يوم
1: اقول لك يعني
0: يابا اكو هيك موضوع ممكن دا نفكر به او نخطط له او عند ندرسه. مو انت تقعد الصبح تقول لا والله من اليوم.
1: لا لا عينتي هو من صعد السوق من صعد التجار السوق هو سوى من 132 ل150. انت بدل ما تنزل تخفض تجي تصعد.
0: صحيح.
1: زين. والتجار ما شاء الله اللي مشتري بضاعته ب 148 عيده جاب له عباس قام يبيع 165 166. ربح زايد نازل بجيبه. زين. ومن الواقع بيها الفقير واقع بيها هذا اللي عايش على يوميه.
0: صحيح. يلا الله كريم بلكي الله يجي يعني
1: هو ما عندنا غير رب العالمين
0: ان شاء الله. طيب أنا كلش أشكرك نورتني سرمد. أتمنى لك
1: شكرا لك خدوة القلب.
0: حلو يعني حتى الأمنية أستحى أقولها. يعني كل واحد يخبر أقول أتمنى لك أقول عاي يعني دا أستحى أقولها. المهم ألو. هي بدايتها اليوم هي شي داية شنو. ألو.
1: ألو.
0: ألو ألو ألو ألو تفضل من وياي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: تعبير الوردة يا ربي يحفظك.
0: الله يسلمك.
2: البرنامج الحلو ومتابعيني صراحة حبيت اسمع صوتي.
0: اشكرك
2: وسلم علي.
0: اشكرك.
2: وهي نفس الوضعية هاي ما صار في الدولار. انا بزين تقريبا صار لهم اكثر من هي صارت الحرب وايران وصعدوا لها وضاعت خربطت وطايح فيها بس الفقير وضمنهم انا بالبداية راتبي بالدولار السلم 15 ورقة بعدين رجعوا راتبنا للدينار عندهم العقول النفطية.
0: تحياتي لك مستمعنا. هي المشكلة انه احنا يعني شوية هدأنا يعني قمنا نعرف انه احنا مثلا دولار مالتنا 150 151 152 يعني فاهمين انه سيستمنا حياتنا انه هاي اللي يصير رنج ينزل يصعد 1000 ربع 500. بس انت من تقعد الصبح تلقى انه بشكل كلش هائل. لا يعني صعود ترى مو طبيعي يعني 10,000 تقريبا مو صحيح 10,000 يصعد. مش مدري احنا حتى مع عبد الله اخاف اطلب من عنده شاي حلو والله مش مدري اني بيش راح اسوي. يلا الو. الو
3: الو
0: الو مية هلا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شلونك؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
3: الله يخليك. الحمد لله.
0: مية هلا. من وياي؟
3: وياك.
0: اهلا يا سيف. يلا سيف قل لي انت شخصيا شنو ممكن من سمعت الخبر تقول هذا راح يتاثر بحياتي انا شخصيا؟
3: شنو ماكو شيء تاثر يعني اي شيء تشتري يعني اكو ناس تجيشن مثلا على قولت يعني اخوان تبي يسولفون يوم اشتريت العقد او شيء مثلا هو يقول لك والله السوق صعد وشين هذا اكيد يعني هو حقه هم يجي يحمي روحه
0: صحيح
3: يعني اذا مشتري انا شغله مثلا على شان الورقه 140 150 وصار 160 انا لازم ابيع 160
0: صح
3: هذا حبيع 140 مثلا يعني انا حخسر خساره اللي حتسوق مسواق الجاي زين ها شغله الشغله الاولى قلت احنا كلش ان شاء الله كلش ضروري بس هذا البلد ما بي يعني ما بي تصدير ما بي صناعة محلية فكل شيء احنا من برا عندنا
0: نشتري فعلا احنا بلد مستهلك اكثر ما يعني
3: مستهلك واحد مثل اي صناعة احنا محلية ما عندنا يعني صناعة مال البلد ما عندنا معامل ما عندنا اي شيء ما عندنا كل شيء نشتري والله حتى ما نستورد من برا
0: لو كان اكو موجود هذا التصدير تحكي عنه انت زراعة موجودة غيرها
3: زراعة اكو معامل اكو بلاستيك موجود اكو تفاصيل حتى الزرع مالتنا قبل شهر من برا العفو من عندنا هسه كلش تحكي وياي تقول لك عمو وينك عراقي وينك عراقي يعني ما لازم انا استورد يقول لك وينك عراقي كلنا مستورد
0: هو ده اقول لك انا لو كان موجود على الاقل صحيح صحيح كان هسه التاثير يكون اقل
3: زين فده يعني تقريبا على كلام الاصوات اللي يسولفون يقول احنا المفروض يعني واحد ما يتعامل بالدولار بس عراقي انت ما له علاقه بالموضوع بس عملت دولار عراقي اذا انت كل منتجاتك اي شيء كرسي اي شيء تاكلي اي شيء شربيتي بالدولار على شلون تقدرين عليه
0: فعلا
3: ماكو شيء اسمه عراقي مثلا احنا نتعامل به احنا كله من برا نجيبه يعني اي شيء تشتري يقول لي شو ها والله مو دولار صاعد اي شيء تشتري مش والله مو دولار صاعد
0: صحيح تعاملاتنا احنا بالدولار اليوم ظهرت لنا هاي
3: فعلا اي شيء صحيح
0: ظهرت لنا هاي الشيئين وغيرها ترى ذني كلهم همواتين يعني على فكره يشوفوها انتم كرجال بسيطه بس هي هذه المواقع تعرف انه هي تعتمد على الدولار يعني اني الملابس اللي ممكن نجيبها
3: اي شيء من البلد هسه صار بعد ماكو شيء انه البلد يعني انسان عام مستحيل يعني شغل يعني مثلا من بين من بين من 100,000 سلعه يعني بدون مبالغه انت سلعه واحده وسلعتين بلد صعب
0: المنتج الوحيد اللي اسمع به يقولون عراقي اللي هو الذهب العراقي بس هذا وهم قليل وهم قليل كلش والله العظيم زين
3: وشبس
0: ابو جنة طبعا انا كلش اشكرك نورتني تحياتي لك عزيزي شكرا مية هلا باي باي لا جاي نصنع دبس وراشي
4: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بقص الوجه مرتسمة حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقباله يحس الشوق في صدره ذبح وزاد فيها ما أحب أمه وأحب عمه وأحب جده

0: يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو قطع الاتصال يمكن. يلا اخر اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الله يسلمك. طبعا انا بالصدفة بعدانة والحدية،
0: نعم،
1: وصعبة الدولار،
0: نعم،
1: فشغلة تزقعت هاي بنية مليانة شكر خابرها وسولف.
0: حبيبتي فدوة لعينها، ربي يخليها ان شاء الله ويطول بعمرها. كل السلام.
1: عندي سؤال هيك شوية.
0: اي نعم.
1: عميق. ليش الريموت مال التلفزيون من صفرة البطارية مالته يبقى ندوس بيه نضغط على الدقام ومرات احنا عراقيين طلع
0: الباترات عندها؟ اي صحيح والله.
1: ليش؟
0: والله ليش يعني ما اعرف، وهاي لا ارادية. ليش
1: نقتنع انه البطارية خلصت؟
0: حتى ما نصرف.
1: هل نقتنع انه البطارية خلصت؟
0: حتى ما نصرف.
1: اي بس البطارية خلصت صح خلص. هل نقتنع؟
0: زين.
1: طبقة فقيرة بالعراق بعد انتهت العفو متوسط.
0: وعلى فكرة اكو دراسات او هي يسموها التخطيط والاعمار، من ضمن هذه الاشياء اللي اكتشفوها انه اكو يعني اكو شيء طبقة اختفت من مجتمعنا اللي هي الطبقة الوسطى، تعرف هذا الشيء؟ يعني الطبقة الوسطى ماكو، اكو طبقة كلش هاي، اكو طبقة الفقيرة. حتى اليوم الموظف اللي رايح ياخذ راتبه ويرجع هذا يعتبر فقير بالنسبة للي دي يصير، فاهمني شنو قصدي؟
1: اي طبعا.
0: فطبقة وسطى اختفت، ما عندنا احنا بالعراق طبقة وسطى.
1: احنا شو نسوي هسه؟ نرحب دولة بنجلاديش الفرع الثاني.
0: زين.
1: الشباب كله راح يجي.
0: نعم.
1: ولا واحد يبقى.
0: نعم.
1: شعب يعني لحد ليش يعني عندي شباب اللي يسمع هذا الكلام. بعد احنا ما عندنا شيء نتكاتف به. كل ما يحود النار قرصته. يعني شوفوا هاي ابسط مثال زي يصير. انا شغلات العفو انا شايف شغلات خلف الكواليس. يعني ما اقدر احكيهم.
0: نعم.
1: انا 9 سنين ادرس فنون جميله قسم موسيقى، 5 سنين دبلوم و4 سنين كليه. فاختلاط بالطبقه الهاي على قولتك كلش كبير.
0: نعم.
1: فاشوف اكو شغلات يعني الدوله من حقها ترى تقول العراقيين عادي خلينا نساعد بالدولار.
0: نعم.
1: الشعب ما متكافئ.
0: صحيح.
1: خلي في اليوم من الايام نشوف ريال واحد لابس قاط وردي، نضحك عليه. هاي الفالحين دي احنا ترى.
0: صحيح. هسه انا اقلب قبل شويه قبل ما اصل للدوام، اقلب بالسوشيال ميديا على الانستغرام والريلزات وهذه، يعني هو الموضوع ممكن انه ما اعرف شلون اخذه، بس من باوعت الريتزات اللي بدت تصير تحشيشيه على صعود الذهب، صعود الذهب وصعود الدولار، وبدا الموضوع يتحول الى تحشيش، فاهمني شنو يعني؟ هي هاي طامه كبرى،
1: كارثه
0: صراحه. يعني انت ما قاعد تخفف من الموضوع، لا هو الموضوع باقي مستمر. يعني اوكي الدولار صعد، البنك المركزي ماشي باليوم، بس انت تحوله الى موضوع اللي التحشيش والريتزات وهذه الاشياء، ما ادري. عموما
1: ايوه انا قلت لك النهايه، ما اقدر اطول عليكم، النهايه ما راح يبقى شاب بالعراق، كلها راح تطلع برا، وانا واحد من عندهم.
0: يلا الله كريم.
1: لو بحر.
0: تحياتي لك، سلم لي كل شهواي على الوالده عيوني انت. شكرا. مع السلامه، باي باي. وصلنا لختام حلقتنا ويانا اليوم. خلوني اقول لكم شيء، صعود الدولار مو مجرد رقم نشوفه على الشاشة أو نشوفه بالأخبار أو نقراه بتليفوناتنا، هو شيء ممكن ينعكس على السوق، وهذا كنا نعرف، ينعكس على أسعارنا، ينعكس على تفاصيل حياتنا اليومية وصرفياتنا اليومية. أي شيء اليوم أنت تفكر اليوم تشرب قهوة، هسا نطلع منها أفكر أنه أشرب قهوة أروح أسألي بيش صارت، أمانة كل شيء راح يزيد. فوسط كل هالتغيرات هاي ممكن تكون رسالة لكم بسيطة، ما أعرف ممكن أن تأخذوها بين نظر الاعتبار أو لا، فخلونا رجاء من هول الموضوع، ما نركض كنا هسة على الأسواق كل واحد يشتري له أشياء هو أصلا ما محتاجها، مجرد أنه خلص أنا دا أوفر بالبيت وأخلي وأخزن، ترى مو هيك الحياة أبدا يعني. فلا نركض وراء كل شيء غالي ونركض عليه نشتريه بالله شنو، لأنه ممكن راح يغلى باكر أكثر وغيرها. رسالتنا نصير أوعى بمصاريفنا، نميز بين الحاجة والرغبة ونخطط أكثر قبل ما نصرف، لأن الظروف الاقتصادية ممكن تتغير والأسعار ممكن تصعد وتنزل، بس وعيك بإدارة حياتك وفلوسك هو الشيء اللي ما لازم يصعد ولا ينزل وياها. يعني كل واحد من عندنا يحاول يفكر إنه هذه الفلوس اليوم اللي راح يصرفها وين يصرفها وبيا اتجاه وشنو ممكن إنه يقدر يقدم بيها ويسوي بيها لنفسه ولعائلته. يعني نعوف الدليفري هالفترة شوي كذا، بس راح أخاف اليوم مسوي غدا دليفري بيش كنت أكل اليوم. شكرا لكل اللي تابعونا، أتمنى لكم يوم حلو، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. النزاهة تكشف اختلاس أكثر من 2 مليار دينار والتلاعب ب 56,000 وصل بمرور صلاح الدين. إغلاق عدد من معامل إنتاج الطابوق وشركات الكونكريت الجاهز لمخالفتها الضوابط البيئية ببغداد. الشرطة الاتحادية تحاصر مجموعة من عناصر داعش الإرهابية داخل مدرسة بمنطقة الدناديج في الحويجة. شؤون المخدرات تحبط تهريب 90 كيلوغرام من الحشيشة والقبض على 3 متهمين بالمياه الإقليمية. هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية. احتجاجات طلاب فرنسا، مئات الموقوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. احتجاجات طلاب فرنسا، مئات الموقوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجية، كما وجه خلال جلسة مجلس الوزراء بسرعة إنجاز مشاريع الصرف الصحي في المحافظات تزامنا مع حلول فصل الشتاء وإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري المتوقع مع بدء العام الدراسي. أعلن البنك المركزي العراقي أن العمل بأسعار الصرف الجديدة بدأ اعتبارا من اليوم، فيما أكد كفاية احتياطاته الأجنبية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية في الخارج والبيع النقدي للمسافرين. أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان إغلاق عدد من معامل إنتاج الطابوق وشركات الكونكريت الجاهز المخالفة للضوابط والشروط البيئية والتي تعمل بدون موافقات أصولية، ما تسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين، وذلك ضمن منطقتي النهروان وبوب الشام بجانب الرصافة. نفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان صحة الأنباء المتداولة حول وصول منظومة للدفاع الجوي إلى الوزارة، وأوضحت في بيان رسمي أن التقارير التي نشرت عبر عدد من القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي نسبت زيفا إلى مصدر داخل البيشمركة، مؤكدة عدم صدور أي تصريح رسمي بهذا الشأن من أي جهة مخولة. أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 488 شخصا في أنحاء البلاد خلال موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية وتحركات طلاب المدارس الثانوية، فيما أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التظاهرات في فرنسا ومحاولة ربطها بالهجرة انتقادات من الحكومة والمعارضة اليسارية. وردا على هذه التصريحات قال وزير الخارجية الفرنسي إن جميع منافسي وخصومنا وشركائنا يحاولون سرد الاحتجاجات الجارية في فرنسا بطريقتهم الخاصة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. احتجاجات طلاب فرنسا، مئات الموقوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
7: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
7: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
7: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
7: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني؟
7: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. مساء الخير عليكم، مساء الورد، مساء الحياة الحلوة. وأحب أرحب بكم حقيقة وأوجه لكم أمنيات. 152 أمنية حلوة و 173 هلا، واحتمال على نهاية الحلقة نوصل 180 هلا. فكل التحايا لكم مستمعين، إن شاء الله أتمنى لكم يوم جميل رائع، وخصوصا في هذا الجو الرائع جميل اللي حقيقة لا هو شتاء لا هو صيف، ومع تدفق الأخبار الجميلة والرائعة بشهر 10. فمساء الخير عليكم. في حلقتنا لهذا اليوم، احنا اليوم كأشخاص وأفراد، وهذا جزء من الطبيعة الإنسانية اللي موجودة عند كل شخص وجزء من غرائزه اللي يملكها والتي الله سبحانه وتعالى قد وضعها فيه، إلا أن كل احنا نشعر في هذه الحياة بنوعين من يعني اكو احساسين عندنا ذني متضاربات، اللي هو الظلم والعدالة. فالظلم والعدالة هاي واحدة من الأشياء اللي موجودة عندنا بالحياة. ف أما أن تكون أنت عادل لكن تظلم من الآخرين، أما تكون ظالم وتظلم من الآخرين، أما تكون عادل ويقابلك الآخرون بالعدالة، أو أن تكون عادلا أو تكون ظالما فتعدل فتقابل بالعدالة. المهم هي لو ظلم لو عدالة، وفي بعض الأحيان تكون هنالك منطقة وسط وهي العدالة الظالمة أو الظلم العدلي. يقال إلى أنه يعني في أيام النظام السابق أنه كان ظالما بعداله. شلون نظام بعده؟ يعني ظلم الكل، خضر يابس ما عنده، عبود كان ما يعني يسحق، أنت عشيرتك أهلك ما بساتين قاعد شيله. مهم، فلذلك هذا الإحساس النفسي اللي موجود وهو حقيقة بدأ منذ بدء الخليقة عندما صار صراع ما بين هابيل وقابيل، وكان هنالك إحساس بأن هنالك ظلم والآخر هو حقق العدالة مثل ما يرى. هذا كل الحكي عوف لي على صفحة، راح أسألك لك سالفة أنت إلك، أو أسألك سؤال عفوا، مو أسألك لك سالفة. أنت اليوم كمواطن عراقي جميل رائع أو كفرد، في حال أنت بالشارع بالحياة بالهاي الطبيعة الإنسانية وتعرضت للظلم، واحد جار عليك، واحد كسر عليك بالسيارة، واحد ارتكب عليك بمؤسستك انت، ممكن مثلا قطعة وراتبك، تتهمك اتهامة باطلة، تعرضت الى الظلم، كيف تقابل او شون انت تتعامل؟ طبعا بالمناسبة انا اعرف الاجابة سلفا لكن ارد اسمعها من عندكم، بس اكو اختلافات عند الانسان، مرات مرحلة النضج تخليك أن تتعامل مع الأشياء بطريقة مختلفة، ومرات مرحلة النضج تخليك تتعامل مع الأشياء بطريقة كلش أجرسيف أو انفعالية. المهم سؤالي لكم اليوم، أنت جد أو عندما تتعرض للظلم شلون تتعامل ويا هذا الظلم؟ أو تتعرض إلى مشكلة، تتعرض إلى قضية معينة، تتعرض إلى فد سالفة مو زينة، شلون تتعامل ويا هذا؟ تسكت، طالب حقك، تهاجم، تقول له حضر عمامك، أم تأخذ بإيدك حقك؟ يعني شلون شو تسوي؟ أم تحتسب لله؟ أم تفكر وتخطط؟ أم تصفن؟ أم تروح تنام؟ عندكم هاي كل الأشياء اللي أنت تتعرض. طبعا هناك تعرضات للظلم مرات مثلا من قبل الزوجة، من قبل الأولاد، أهلك، بالشارع، يعني هاي سوالف كثيرة. المهم أنه أنت اليوم تخيل معي كيف تتعامل مع الأشياء اللي تظلم بيها أو يعني تدق بقلبك. أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-11-4115 و 07-802-11-617. بإمكانكم التواصل ويانا في على الرقم على الواتساب اللي هو 07-02-11-4 لحظة أحمد 115. قرأت حكمة حقيقة وأنا ما أعرف هاي منه صاحب الحكمة، يقول لك إذا غضب الله على أمة لم ينزل العذاب عليهم بل غلت أسعارهم قصرت أعمارهم ولم تربح تجارتها وتجارها ولم تزكى ثمارها ولم تغرز أنهارها وحبس عنها أو حبست عنها أمطارها. تاك يلا.

0: يلا ناخذ ويانا ولا اتصال. الو
1: الو مساء
0: مساء النور.
1: انا كتاب كل فهم.
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: اهلا مروه.
1: كل واحد
0: اي
1: كل فهم. كل واحد هو فكر من نظر نفسه.
0: هو
1: يعني لما ضحيه بنظر نفسه. كل واحد هو صحيح بنظر نفسه. انت صح بنظر نفسك
0: صح.
1: ايه كل واحد عنده هاي الانا اللي هاي الايجو. يعني انا اعتبر نفسي صح وانت ظلمتني وانت تعتبر انه انا ظلمتك. مروه طبعا انا اذا ناسيني
0: لا قلت لك حلو مروه اذا انت ما سمعتيني.
1: انت فتم وانا فتم بنظر نفسي. هاي ما حد يتناقش يقول انا ظلمت انا غلطت. هاي المشكله احنا عندنا. كل واحد يعتبر نفسه صحيح
0: صحيح.
1: ايه وهذه تتنزل من صعبتك. انا اليوم اذا عندي موقف وياك وظلمتك بالعمل. يعني انا كثير اتعرض للمواقف بالعمل بالبيت باي مكان. كل احنا عايشين بمجتمع نتعرض به للظلم ونتعرض به انه احنا نكون بموقف. مرات انت تتخلى بموقف انت مو طرف به.
0: ايه
1: وتتوجه الى اتهامات وكلام انت بغنى عنها
0: صح.
1: وتنظلم وتصير عليك امور يعني تنسب لك وانت بعيد عنها. هي مو لك ولكن انت تسكت لان تعرف انت حتى لو تكلمت ما راح تغير شيء.
0: طيب
1: فتعرف نفسك انت مظلوم فتقول حسبي الله ونعم الوكيل وتسكت.
0: طيب انت ما تتعرضين هيك شو تسوين؟
1: شوف انا كنت انسانه كلش اجادل بكل اتحارك. بس هاي بعد كم سنة لما شفت هذا يستنزف من عندي يعني وكل موقف أنا أتخلقي أخذ من عندي. فقلت أنا أتوجه أنه أنا أصير بعيدة عن هاي الأمور. أسكت اليوم إذا سلطة ظلمني بموضوع معين أنا أسكت. بس دام سبحان الله تبين بعد فترة عندي الأمور تتوضح يعني. لازم تخليها على الله. ما يعاقش. اوكي انت تقولي مروة انت سويتي هذا الشيء وانت وانا يعني غلطانة بحق نفسك. اوكي انت تصحرح وصلت هاي المرحلة اللي قمت بيها. يعني ما انتظر التبرير ما ادور justification for anything ابد نهائيا. بس اسكت لانه احسن الي. لانه انا مهما تكلمت ما حد راح يعرفك غير نفسك. ما حد راح يعني يعرف كيف نفسك إذا هكتك. ما حد راح يجي يقول سلطان زين. شنو الفائدة أنا أقول سلطان زين وهو ما عنده ثقة بنفسه؟ أنا يوم إذا حبيت ما له علاقة برأيي أي أحد ثاني يجي ينتقدني أو إنه هو يسوي لي تشكيلة أو هذه.
0: طيب يعني
1: بس أكل ظلم يتعرض له.
0: يعني إذا أنت بالتالي أنت من الأشخاص اللي وقت ما تتعرضين للظلم خلاص تنسحبين وتأخذين جانب الصمت. تقول لك أحسن أنا ما أرد لا أرد أدخل بجدال ولا
1: بس لأنه أنا جربت الرد كثير من المرات وجربت إني أصير بتفرجل يعني يعني كلمة بالعربي بتفرجل صراحة. بس ما حصلت نتيجة. دائما أنا طرف غلطان أطلع بطريقة معينة ما أعرف شو تفسر علي قدرة إلهية تفسر علي الأمور.
0: طيب
1: انت مسحبها هاي الأمور ماكو داعي أنا أدخل بيها.
0: طيب تمام. تحياتي إليك وأنا أشكر الشكر الجزيل. تحياتنا.
1: الله يخليك.
0: عندنا اتصال. ألو ألو موجودين يا طبعا على البث المباشر على تيك توك. تحياتي لكم. يا هلا ومرحبا عليكم السلام.
2: مرحبا
0: أستاذ. الله يحفظك. من وياي؟
2: يوسف يا بغداد.
0: أهلا بك يا يوسف تفضل.
2: أستاذ سلطان بالنسبة للظلم والتظلم اللي هو نفس الشيء هناك.
0: التظلم واحد والظلم واحد.
2: ظلم واحد والتظلم واحد.
0: اي
2: زين اذا ظلم وانا يعني اكون صاحب حق.
0: اي
2: صح.
0: اي
2: يعني اذا انه انا صاحب الحق شلون راح اتعامل وياه؟ يعني حقول انه انا اتعامل وياه سواء كان موقف يعني روتيني او اي حاله راح اتعامل وياه بطريقه دبلوماسيه يعني احاول انه اثبت للشخص انه انا ترى مظلوم بهذا الموقف المعين او او انحكمت بحاله او ظرف انه انا صار يعني صار عندي هيك وانظلمت بهذا الموقف. بس انه تكون طريقه دبلوماسيه مو انه انا اصير عصبي ولا
0: طيب.
2: انا مو غلطت يعني حتى لو انا غلطان. حتى لو انا غلطان هو يعتبر يعني خطا هو هذا يعني. نقول لك احنا ظلمنا يوسف والله سويني بي هيجي هاي، بس لا أنا حاقول له أنا ترى إني صار عندي هيجي مثلاً حاول إنه أبرر بطريقة دبلوماسية، سواء إن كانت تكون هي أهم شيء تكون طريقة يعني فتشي ترو يعني مو مو فيك.
0: زين يعني إذا أنت تحاجج الشخص الآخر بالحقائق وتحاول توصل وياه إلى منطقة، يعني منطقة بالنص، خلينا نقول منطقة رمادية.
2: أي أي أنه أنا أثبت له أنه أنا شخص أنه هاي الطريقة الدبلوماسية اللي أنا أقتنع بيها، سواء أنه هي أهم شيء أنه تكون طريقة صحيحة، يعني عفوا التعبير أو
0: الأسلوب يكون
2: يعني
0: إيه
2: بأسلوب يعني دبلوماسي،
0: بأسلوب دبلوماسي. طيب حلو، هسه انت سألت ما بين الفرق بين الظلم والتظلم. الظلم هو عندما تتعرض انت الى نوع من الإجارة على حقك، والتظلم عندما تكون انت جزء من هذا الظلم اللي انت تعرضت له، يعني كان بقرار من عندك. فهذا الفرق بين الظلم والتظلم، وهو طبعا فرق كبير. الاول بعدم وجود ارادتك، الثاني بارادتك.
2: بالضبط عاشت ايدك. فهاي الظلم يعني مو برادي،
0: هذا صار لا هو دائما الظلم باوع. الظلم هو ياتي بغير ارادتك، لان انا ممكن اليوم انت حكيت حكايه مثل البارحه كان احد المستمعين يعني حكى على شخص الى انه هو قال فلان كلمه، وهذا كان ظلم لان هو طلع ما حاكيها، واختلفت هو حتى الرجل يعني اعتذر قال انا خيل لي انه انا سمعته هيجي. فبس لكن اذا هذا الشخص حكاها قباله نفس الكلمه، خلينا ناخذها لمثل، وهو شاف بها الى انه بها اساءه، وذاك الشخص قال الان شفت ما اقصد بها هذه الاساءه، اقصد بها مثلا هذه الايجابيه، فذاك الموضوع يختلف. فاذا احنا عندنا جزء هو انت ما مشارك به، الجزء الاخر التظلم اللي هو انت تشارك انت في هذا الجانب او تكون جزء من عنده. فهذه المعلومه يعني.
2: شكرا لك على الموضوع. وبعدين اكو بعد بشرح بنهايه
0: الحلقه، بنهايه الحلقه طبعا طبعا حجا ما عندي شيء ما يربط بالاخير. لازم أقرأ. تحياتي لك حبيبي، شكرا، ألا بيك، مع السلامة، باي باي.

0: لا تنفعل بزياده، عندك
1: اروح اضرب
0: استشن
1: كباب، اروح
0: تاكل.
1: اكل. اي واذا واحد صلف وياي ويعني يظلمني ازيد من اللازم
0: اي
1: اقوم عليه قبه الذين كفروا.
0: لا اسد الحكي، احنا تعرضت للظلم، شو تسوي هسه انت؟
1: اي اروح اكل اكثر شيء
0: تروح تاكل.
1: ونام. هسه اليوم انا الدولار ظلمني،
0: اي
1: صعدت فوق للموقع مالنا لقيته محجوز جايبين بيه
0: اي
1: بساكت، وهسه ظالين بالشارع نفتر. رحنا على المنتوج
0: اي
1: كان ب 35، بس صاير ب 50.
0: شنو المنتوج؟
1: راح نرجع على الجلين، شلون بينا جلين تايتل؟
0: ايه
1: شلون بينا؟
0: زين
1: وين نروح؟
0: خليك مكانك، وين تروح؟ شو تسوي؟
1: خلي المخرج يشغل هاي الاغنيه، خليك قد كلمتك وما عوفا للموت. حبيبي سلطان،
0: حبيبي تحياتي لك، امور الذهب حبيبي، شكرا جزيلا، هلا باي باي، مع السلامه. ناخذ شنو عندنا اتصال؟ ليش ما عندنا اتصال؟ ايش بيهم؟ احسهم اليوم والله احسهم تعبانين اليوم خطايا، ما ادري ايش بيهم، ليش زي يصير هيك بالشعب العراقي؟ ايش بيهم حقهم؟ ليش صار؟ ها اوكي اي خطية، مو هي هاي حقهم، يعني العالم لعد حقه والله بصراحه، لان حقيقه احمد يقول لي لانه كان اليوم توزيع، اليوم توزيع كان بالاميرات؟ ها احتمال باكر بالجادرية صحيح، لأن بس أنا سمعت على أساس باكر باليرموك ينطون أركان، يعني ركن ركن، بس ما أعرف شنو أسل أسيل شنو هذا الاسم. مساء الخير أستاذ سلطان بستايلك الشتائي، أهلا وسهلا، مساء النور. ناخذ يانا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: يا بالظلم لعبتي
0: عايش على الظلم أنا شنو؟ والله العظيم شو الاخبار؟
2: شو اخبارك؟ عافيه
0: الله يسلمك يا حبيبي.
2: يا بس واذا صعد الدولار شنو يعني؟
0: والله ما ادري
2: يعني شنو؟ والله واذا ازمه بالبنزين
0: واذا
2: حركه كهربائيه
0: شكو بي؟
2: يعني الشعب لازم يتحمل يوقف ويا الدوله مالته.
0: اخي ما الشعب احنا فايخ يدور سوالف ما ادري شنو والله العظيم. اي شبع شبع هي هاي باوع هي من يشبع الشعب هيش يصير بي؟
2: خليه يصعد 250
0: شنو؟ يصير ب 3000 شو عندنا خالو ليه يدعم
2: بس يحضرونه.
0: اي ما احنا شو علينا احنا؟
2: شلونك
0: شو اخبارك؟ شو الاخبار؟ سولف لي.
2: ان شاء الله زين. والله استاذ سلطان، هو موضوع الظلم مرفوض جمله وتفصيله.
0: طيب.
2: يعني بس بقى هذا الظلم يعني اذا من جهات رسميه او من جهات عليا تقدر يعني تقدم تظلم، اذا مثلا من الاهل من هذا لازم تتحمل، يعني لازم الانسان يمر بموقف كذا. بس انا عجبني الاخ اللي اتصل قبلي قال هو اروح اكل.
0: اي
2: فهذا هم سبب من الاسباب، واحد ينفح عن نفسه وبعدين الامور تتساهل.
0: زين انت اذا تعرضت للظلم من فرد، يعني هسه خلينا نقول مو من جهه رسميه لكن من فرد، شو ممكن تتعامل ويا الموضوع؟
2: اكيد لازم مثلا اكو تحفظات، اكو يعني وسائل تعبر بها عن ظلمك، اكو فد شغلات تفاهميه تفهمها، يعني ما
0: ممكن تلجا للهدوء يعني حتى تدرس السالفه.
2: اكيد لازم لازم, لازم حتى تجاوب او مثلا تدافع عن نفسك بصوره صحيحه.
0: نعم.
2: وما يعني انا انصح، ما من المعقول انسان يتعرض للظلم ويسكت عليه، وبالتالي هذا شعبنا وصل هيك مرحله. بس ايش ما تكون ازمات ما حد يقدر يسوي شيء، يعني مجرد راي عام يصير يوم ثلاث ايام وننسى الموضوع، ولا هو كل شغله يعني ظلمت ابناء شعبنا ويصير راي عام ويصير عليه تحرك وكذا.
0: نعم.
2: ما نوصل المرحله اللي احنا نوصل بيها، بس ايش نسوي بعد هاي؟ كل من واختياراته.
0: صحيح.

هاي تم 211 ها؟ اه شنو هسه سامعني ايش تريد؟ يلا تهديها؟ هاي الاغنية لمن نهديها؟ لا نهديها للجميل اللي جاءنا يعني جانا خبره الصبح فنقول له 152 هلا تفضل.

0: ما ينفعش. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك استاذ سلطان الورد؟
0: يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: المستمع زيد.
0: زيد يا اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك. ما لحقت اسمع السؤال.
0: السؤال يقول في حال تعرضت للظلم من قبل فرد اشخاص، شنو ممكن الاجراء اللي يصير عندك انت؟ يعني اما انه انت تنفعل او تتعامل بهدوء او تسكت او تروح تاكل وتنام او ممكن تفكر وتخطط كيف ممكن ترد هذا الظلم او توضح. فشلون تتعامل وياه اذا تعرضت للظلم انت؟
1: هو الجواب الطبيعي راح اقول لك انه ما راح اعصب، بس ما اعتقد ما راح اتعصب.
0: شنو احنا مر الجواب مثالي، الجواب حقيقي.
1: الجواب الحقيقي انه احاول قدر الامكان اخذ حقي.
0: شلون؟
1: شلون؟ مثلا يعني يا اقدم شكوى للدوله، بس اذا هي الدوله ظلمتني من اقدم شكوى؟
0: ايه اشكيك لمين؟
1: يعني نلتجئ الى الله.
0: طيب تلتجئ الى الله شنو يعني؟ تشتكي لله سبحانه وتعالى؟
1: يعني نقول حسبي الله ونعم الوكيل، هاي كلمه مو هينه يعني.
0: والله سبحانه وتعالى راح يقول لك من يده الله يزيده.
1: هو اي لا، من يده الله يزيده الف مره. اي لا، احنا الحمد لله اشكر صار لي كذا سنه ما منتخب لنعرف ايش يجي.
0: كيف ما تكونوا ولا عليكم
1: عسيده. انا ادري بالحكومات هي اللي تكون ويا الشعب على الحياه، مو هي والحياة والشف مع الشعب.
0: احنا دا نحكي على الافراد هسه، ما علينا
1: بالحياة. الافراد ايه الافراد صحيح. هم مو افراد يعني، ما مستوين على الافراد.
0: هم مواطنين درجة ولا احد مواطنين درجة ثانية شعب؟
1: لا لا لا بالعكس، احنا مواطنين درجة اولى.
0: لا لا
1: انا بدها المقولة.
0: لا والله انا وياها.
1: صدقني استاذ سلطان فكر بيها، احنا مواطنين درجة اولى. ليش؟ لاننا نمشي على حق.
0: طيب
1: ما كنا حرام.
0: أي.
1: ما ظلمنا.
0: أي.
1: ما انظلمنا. ترى الظلم اذا تظلم وتنظلم نفس الشيء.
0: طيب
1: بس المشكله انه احنا هاي ضغرنا الحياه الدنيا
0: والعاقبه للمتقين،
1: هاي الامور الدنيويه.
0: أي.
1: بس احنا نقول لا والله، انا بصراحه مرات اقول لا ما صير عصبي، بس يجي الموقف لا اسوف.
0: صحيح
1: يعني ما اسكت.
0: طيب تحياتي لك حبيبي زيد، شكرا جزيلا لك. تسلم يا ولد، هلا مرحبا. عندنا واحد ارقام اذا شنو كاتب، مرحبا اذا ممكن نسوي موضوع على قوانين المرور ليش ما تنطبق على اصحاب الدراجات والماطور. والله الحقيقه انا بصراحه هذا الموضوع شايفه هواي، انه جماعه الماطورات ولا يهم لا اشاره لا هاي، يفوت وينضرب وبالتالي يطلع هو معيش نصف العشيره والنصف الاخر ينظروا الى ما قد ياتي ويتراكم من عنده. زين محمد السلام عليكم، هلا مرحبا. ليلي بنفسج رجال، شنو هذا اللي بنفسج رجال؟ حمام حلاقه. زين منور ابو السلاطين حبيبي. ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: سلام.

0: عليكم
1: السلام ورحمة الله.
0: أستاذ سلطان الطيب شلونك؟
1: الجميل الله يحفظك، من وياي؟
0: أبو عبد الله. أبو عبد الله.
1: أنا أبو عبد الله.
0: شلونك عيني؟
1: الله يخليك. سولف لي.
0: أسحنا شو نقول لك؟ انظلمنا اليوم أهل القوت اليومي. والله ما أدري شو أقول لك.
1: لا ليش انظلمتوا؟ قرار عادي تأقلم.
0: القوت اليومي. هسا إذا الطب إذا هسا الطب لأبو الأسواق خابرتني زوجتي.
1: إيه.
0: يقول الطب لأبو الأسواق ما يقبل يبيع هسا.
1: اي ما يقبل.
0: زين هسه شلون يا رسناكل؟ لا هسه شناكل يعني هسه لا حقيقه والله.
1: أوه.
0: والله استاذ سلطان اني مخافعتي وانت ما ارد اذيك ولا اذي اي شخص.
1: انا ما تاذي بس انا
0: والله انظلمنا.
1: من انظلم؟
0: لا قصدي استاذ سلطان. أوه. قصدي احنا انظلم ومن ايدنا كما انت قلتها كما يعني حضره بس انت حكيتها كنتمي ولا عليكم. خلاص.
1: أوه.
0: خلاص هي شوف. أوه. والله العظيم.
1: أوه.
0: والله العظيم احنا هم اخذوا بعد من البدايه.
1: اه.
0: قام يسوون لنا قوانين احنا مكيفين ساكتين.
1: اه. ساكتين.
0: اه. فشجعوا وبعد راح يشجع وبعد وخلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص والله يا استاذ سلطان الضغط صاعد السفول والله العظيم.
1: زين انت بالحياه العاديه اذا انظلمت من شخص شو ممكن تتعامل وياه؟ شو تسوي؟
0: والله هسه خاصة بهالوقت يا أستاذ محسب هو بعده يعني تروح تتعارك وياه راح يفصلك فصل قصم اسمه ظهرك.
1: أيوة
0: وانت ما عندك بس الله.
1: أيوة.
0: وإذا والله وإذا ساكت يقتلك الضغط. فلهذا حسبه خلي يم رب العباد هو اللي ياخذ حقه. والله يا أستاذ سلطان. واحنا هم نحسب دائما وابدا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يظلم هذا الشعب العراقي. والله العظيم حسبنا الله.
1: طيب
0: وانا اعتذر استاذ سلطان
1: حبيبي. شكرا جزيلا لك. لا تسلم.
0: وانت طيب وربي يحفظك.
1: الله يحفظك.
0: وسال الله اني يديمك.
1: الله يخليك يا حبيبي. شكرا جزيلا.
0: مسبت حلقتك جميله جدا. انا ما نهزم. انت قلت اغلبيته منزلت. لا انا ضليت لحد نهايه الحلقه.
1: يلا
0: شوف لحد انا حافظك اياها.
1: انتظروا هذا السبت.
0: يا الله
1: ان شاء الله.
0: انت طيب.
1: الله
0: انت كلك كلامك جواهر.
1: تدول عينك يا حبيبي. الله يخليك ان شاء الله.
0: اسال الله ان يحفظك الوالدتك ويحفظ لك الوالده.
1: الله يخليك. أيوة يا حبيبي. شكرا. يسلم يا
0: الله. تحياتي.
1: مع السلامه. باي باي.
2: ما يهمني اذا عني حكوا اسمع.

0: الفجر من الثلاثة اللي أنا بتاع النوب أطلع حتى طلعت بالشغل نمت الأمور طبيعية قعدت لقيت الدوق محلق الأسواقات
1: لا ما أكو هاي يعني إجراءات طبيعية عادية تأقلم بها كمواطن عراقي مرة قلت كم تو ذا كلاب في سحولها
0: نعم إحنا كل شيء نتأقلم سلطان
1: أس أحكي لي إذا واحد ظلمك شو تسوي
0: والله أنا بالنوع العصبي صراحة وحقي ما أعرفه
1: تمام
0: بس من أشوف المقابل الولا مايدينا وتوصل حلفه عن اليمين وحلفه اليمين بأنه ذاك الكلام صادق وأنا متأكد من نفسي يعني فأسكت أزم جانب الصمت وأحتسب لله زين وأعود كل شيء وأرجع للبيت
1: ها
0: الله منطيني الله سبحانه وتعالى منطيني نعمة دائما أقول الحمد لله والشكر قبل أنام ورا العصبية ماتي أنام
1: أي.
0: أقعد نعم أبقى يبقى الأمر أفكر به قليل بس الحمد لله والشكر أيام معدودة تبان الحقيقة بس كل من يقول لك أرجع لهذا ظلمت فيك كذا ضعفهم شيء
1: طيب حلو اوكي ابو ريتاج انا ممنون منك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك
0: تحياتي لك حبيبي هسه كنت اجيب لك الفايل
1: موجود يمي انا عندي نسخه من عنده ان شاء الله
0: حبيبي الغالي
1: تحياتي لك هلا بك مع السلامه
0: هلا بك سلمك هلا بالغالي
1: حجي مخلى تحياتي لك ممكن اطلب اغنيه اصيل هميم ممكن شلون هاي ممكن هاي ممكن ماكو اصيل هميم يا صالح

0: مختلف. هذا المقطع لازم يهدى القساوة وانت ترى انت وعيونك الي. الله يسهل على الحلقة تمشي على خير. ناخذ يا الاتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: الله يسعدك فضان. شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: علي الشجيري.
0: اهلا بك يا علي.
1: حياك حبيبي. الله يسعدك. تحيه لحضرتك والمخرج وكل السامعين.
0: شو تسوي؟
1: اذا انظلمت شو اسوي؟
0: اي شو تسوي؟
1: اذا بالكرخه فزع قوالي، واذا بالرصافه فزع عمامي.
0: اه اوكي. زين، واذا بدياله؟
1: لا انا ما اطلع خارج بغداد.
0: ما يطلع ولا هو اقتصاص بغداد ما عنده.
1: لا اذا خارج بغداد انولي اروح.
0: اه اي زين. لا مسكت
1: النار. زين ما يوصلون التفاقة الان.
0: لا حاج انت شابع شتل والله العظيم.
1: اتصور ذاك اليوم صار عندي عطل بالسيارة.
0: ايه.
1: يعني وزارة التخطيط. فتعرف هذا وزارة التخطيط صار بين الكرخ وبين الرصافة. قريبة يعني. فقسم جوانب من الكرخ وقسم جوانب من الرصافة.
0: زين.
1: انا مسوي جروب للخوال وجروب للعوام على الواتساب. فيا اللي احتاجه بس ادز وادز لوكيشن ويجون.
0: حلو.
1: ايه. احنا متفقين هيك.
0: حلو، خوش سالفه والله. بس بالتالي اذا انت تعرضت للظلم شو تسوي؟ شنو الاجراء اللي تسويه؟

0: دعنا نتخابر عمامك وخوالك.
1: يعني اذا كنت قادر كشخص عرّت فارد يعني انا مره من المرات انظلمت سابقا بس ما كنت قادر على الرد لان الجهه اللي انظلمت عندها يعني كلش قويه
0: زين
1: ف سلمت امر الامر الواقع يعني اوكي يعني ورا فتره كل شيء رجع طبيعي مساله وقت يعني
0: حلو مساله يعني. وقت اذا تسالف حلو طيب تحياتي لك علاوي حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه اليوم شويه اتصالات سريعه ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
0: نعم
2: ابو السرافين كيف حال
0: عيوني يا هلا بيك
2: شو اخبارك
0: الله يخليك يسلمك من وياي
2: تحدث مع المدوار عطواني
0: اهلا يا هلا
2: يا هلا
0: شلون الامور
2: والله الحمد لله والله
0: الحمد لله
2: جاي نشتغل ونحمد الله وشكره وطقونا اليوم الحكومة العراقية بين وقسم الله
0: يلا مو مشكلة يشاقون يعني
2: يشاقون ايه شوي يشاقون
0: يعني. طيب إذا تعرضت للظلم شو تسوي شو الإجراء اللي تسوي أنت
2: والله أنا يعني تعرضت تعرف التفكير بشغلة شنو تعرضت هواي يعني خاص نص يعني أكثر من السيارات انجفني أمه قصيت سيارتين وراح قصر عزل المعمل وشفنا لعبوا المعرض وشرد
0: طيب
2: العالم أزبع أصلح اكتب عشار أطلب عشار أطلب راي قلت لهم أنا ما عندي شيء تعالي قعد وياي أنا اجتمع قلت لهم لا اجتمع لا لا أسويها بعقلي والله من أربع شدات وشوية بقى 40 واقع
0: زين
2: اي بعقلي اشتغلت انه طبيت رحت فلان فلان عنده سياره يمك قال لي قلت له اسحبها فلان عنده سياره يمك وسحبت شغلاتي كلهم بقت 40 ورقه قلت البارحه كظيت الله شاك كظيت يا حبيبي يا بابا عديت مربي احلى ابوهم قلت له يعني ليش؟ قال ابن باقي وشرد قلت له يلا توكل بالله قلت له شنو ال 40؟ قالت انت الوحيد اللي اشتغلتها بعقلي استلمت الفلوس كلهن لو الاربعين ورقه خساره مو والله
0: بس وين نحكي عن اربع شدات وين اربعين ورقه خير وبركه
2: اي والله على اساس قاموا شو يسوون؟ ها؟ قاموا شو يسوون؟ هسه قسموها بالنص
0: ها
2: والله قسمونها بالنص
0: هم خير وبركه
2: اي بس انا طلعت ناجح ليش؟ ناجح ليش؟
0: اشتغلت بعقل اشتغلت بعقل حلو
2: تحياتي لك
0: حبيبي تحياتي لك يا حبيبي فدوى العينك ها
2: مر علي بالكاظميه
0: بالكاظميه شو اسمه
2: ايش خاصمات
0: ها
2: خاصمات ما تبح
0: فتحت هناك
2: والله
0: صدق خوش سالفه
2: والله اي خوش
0: سالفه حلوه اكو فلوس يعني
2: اكو فلوس اكو مصاري
0: اكو مصاري
2: تحياتي
0: العم لا
2: احمد بين
0: احمد احمد من اتصالات بين احمد
2: بين احمد
0: طيب. بين عمر
2: يلا
0: تعال السلام هلا بك وعسى باي السون حتى ما يحسون

وجه تحية طبعا للزملاء في راديو رشيد كركوك، تحياتنا لهم. تحية كركوك، شكرا جزيلا. عمر جميل، شو اخبارك؟ سؤال لا كنت تعليقاتك والله العظيم. طيب، سؤال حلقتنا لهذا اليوم: في حال تعرضت إلى ظلم من قبل شخص أو أفراد، شو ممكن تتعامل ويا هذا الظلم أنت كشخص أو أنت كفتاة جميلة؟ هل تتعامل وياها بطريقة عنيفة؟ هل تتعامل وياها بطريقة هجومية؟ هل تتعامل وياها بطريقة هادئة؟ هل تتعامل وياها بطريقة يعني تخطط وتعرف شلون تأخذ حقك؟ هل تتعامل بطريقة لا مبالاة؟ هل ممكن تروح تنام وتأكل؟ شنو الطريقة اللي أنت تتعامل وياها في حال تعرضك أنت كشخص أو أنت كفتاة جميلة كإنسانة إلى ظلم من قبل شخص؟ طبعا هو دائما تتعرضت إلى ظلم، يعني دائما هي الأغلب من أشخاص قريبين من عندك أو اللي يعرفوك، اللي يعني ما يعرفك ما يعني ما يعتبر الموضوع هو بالنسبة لك تعرض إلى ظلم. فبالتالي شو ممكن تتعامل ويا هذا الجانب؟ حسين الساعدي، نور حبيبي الغالي، أهلا وسهلا حسين، يا هلا ومرحبا. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211116117، وعلى أيضا بإمكانكم الاتصال ويانا على الواتساب على 0720111415. راح ننتقل إلى فاصل، وحقيقة بعد الفاصل نرجع، فاصل طبعا قصير يعني 152 ثانية تقريبا. تذكرون

0: رشيد اف ام 24 ساعة. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. إغلاق عدد من معامل إنتاج الطابوق وشركات الكونكريت الجاهز لمخالفتها الضوابط البيئية ببغداد. البيشمركة في تسلمها منظومات دفاع جوية. الحبس الشديد بحق 3 موظفين في بلدية كركوك لتلاعبهم بتخصيص الأراضي. شؤون المخدرات تحبط تهريب 90 كيلوغرام من الحشيشة والقبض على 3 متهمين بالمياه الإقليمية. هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية. روبيو من أثينا: مضيق هرمز مفتوح وواشنطن لن تقبل سيطرة إيران عليه. احتجاجات طلاب فرنسا: مئات الموقعين

المخوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود

0: يعني قد يكون سمعت خطأ.
1: لا طبعا هذا شيء يعني جائز. بالعكس أنا أشكرك وأشكر ملاحظتك، كانت كلش حلوة. وسولف لي اليوم شو سوي أنت إذا تعرضت للظلم؟
0: والله يعني أنا ما أكون مثالي، أنا حسب الظالم يعني أحيانا ظالم يعني السلمة بيد الله صح لي، يعني في المثل يقول لي دي ما تقدر تلويها بوسة، أنا ما بوسة يعني السلمة بيد الله.
1: أوكي
0: وأحيانا يعني أشوف يعني أنا كمية وقيمة الظلم للظلم، يعني أكون ممكن يعني أنه أدفعها لأن قد أكون يعني أرد ورد وكذا وما أدري شنو يجوز يزيد الخسارة، فيعني أدفع وأخو شغلات يعني لا يعني مفصلية أو ما تقبل إنه لازم أنت هاي ما تقدر يعني ترد وترد بقوة حتى ترجع حقك يعني.
1: بس الأغلب شنو؟
0: أنا أحكي عن نفسي.
1: إي طبعا عن نفسي.
0: أنا لا
1: الأغلب
0: أحكي عن نفسي، إذا شيء يعود لي ممكن أسامح فيه يعني ممكن. لكن هذا إذا يعني فشيء أنا مؤتمن عليه لا يردي يعني يكون قوي وخلي أخسر كل شيء
1: يعني. إذا شيء يخصك يعني أنت كحق شخصي خلاص السامح فيه، بس إذا حق آخرين لا.
0: حسب يعني إذا فشيء يعني ممكن يعني إذا خليك مثلا فلوس وفق يعني فشيء ممكن يعني أدفع ما يخالف فيه، لكن مثلا فشيء بالوظيفة يعني يعني تأخذ خفارة صد زميلك وهاي يعني ممكن تدفعها.
1: طيب حلو.
0: اذا انت مؤتمن على الشيء لا لا يعني هذا يعني انت ما يخصك يعني فلا والله يكون الرد قوي، واذا خذهم عام يعني مثل اللي تعرفنا على احنا ما اقول اليوم يعني اللي هي واضحه الصوره لا شفتوا هاي تقول حسبي الله ونعم الوكيل.
1: طيب حلو اوكي تحياتي لك حبيبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك، تسلم يا ورد هلا بك. فهمي كاتب انت كبير، تحياتي لك. مضر العجاب محكي الاخرس هاي جديده بشرف حلوه حبيت شارك بيها كلها حلوه. شفت الكومنت الاخير لو ما شفته ناخذ
2: يا بألو.
1: يا اهلا وسهلا
2: مروان، ما ادري ايش اسمه، تعرفت العالم كله تنمر على سلطان
1: مرواني نو جاب لي اياها بالش اسمه عاشت ايدك،
2: تعرفت العالم كله تنمر على سلطان يعني العراقيين.
1: لا هو ما تنمر، كاتب كأنك طالع كأنك العيد الكبير من باب المديح، بس أنا كبير شوية تدري تأذيني هاي الكلمة يعني تزعجني بصراحة.
2: تزعجك طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا. شلونكم عيني؟
1: شلون الأخبار؟ سولف لي شو تسوي إذا تعرضت للظلم؟
2: والله بالطلاطين حالتين. إذا كنت أنا مثلًا مقصر أو أستحق إنه هذا إنه أنا انظلمت. يعني أسكت. وأحاول يعني ما أسوي مشكلة.
1: جنة.
2: للشخص الظالم. إذا لا والله مثل أنا ما مستحق إنه هذا الظلم، وأشوف روحي شون يعني انبخت حقي أو مثل ما قلنا انظلمت. لا والله أول مرة أبين وجهة نظري أو أبين إنه أبين المقابل إنه هو غلطان، وماكو أحد راح يقول لك يجي أنا غلطان.
1: لا طبعًا.
2: مو؟ أبين له. عمل بيها كان بها ما عمل بها لا والله نجي للباب الثالث انه احاول شلون اقوم اشتغل على رد اعتبار.
1: طيب لكن خلينا نقول بالجو العام

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: اهلا السلام ورحمة الله.
1: حياك الله فوائدين.
0: كل الهلا
1: بيك. جمعة مباركة ان شاء الله.
0: جمعة مباركة؟ وين هاي شنو؟
1: لا إذاعة مباركة.
0: إذاعة مباركة، جمعة مباركة، ما احنا متعودين على الجمعة، جمعة مباركة، المباركة جمعة.
1: إذا
0: الخميس
1: إذاعة مباركة وبث مبارك ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب بإذن الله تعالى. من وياي؟
1: وياك عبد الله من الأنبار.
0: شلونك عبد الله؟
1: الله يسلمك الله يبارك فيك استاذ. ما ادري يعني الاكل، اغلب المتصلين انا بعد بس اغلب المتصلين ما ادري يحكون اليوم عن كارثه سعر صرف الدولار.
0: ليش هو صعد؟
1: شلون ما صعد؟ يعني برضو تربيع 180 يقرأ.
0: من وين اكو؟ لا عمي هاي السوق 168.
1: لا والله 175 173 180 وصل.
0: ها يمكن بالرمادي يجوز.
1: لا بربيل.
0: ايش يعني بربيل؟ أقول لك بربيل هو الشارع نفسه. نوب تقرأ هنا 150 53 52 48 ما تعرف شنو السالفة.
1: هو دا أشوف يعني العالم شو اللي تتصل، يعني ما حد يتطرق لهذا الموضوع. هاي كارثة هاي. يعني أنا أردنت معلومة يمكن الأشخاص اللي ما يعرفون ترى راتبة يعني 2010 اللي راتبة 550 ألف يعادل هسه ما يعادل يعني تقريبا 890 ألف.
0: ليش يهم المواطن هذا الشيء؟
1: ليش يهم المواطن؟ أنت هسه بطل الزيت إذا تجيبه بألف دينار ب 2010 يجوز كان بربع. يعني إذا أريد نقيس على التضخم وعلى فقر السعر الصرف.
0: اي بس هسه احنا هذا سعر الصرف وغيرها وكل التفاصيل هي راح تزيد قيم الاشياء اضافه الى اسعارها، لكن راح يعني راح يكون هو المواطن عادي يتاقلم عليها مثل ما كان يتاقلم قبل. كان 230 بعدين صار اول ما نزل 185 بعدين نزل لحد 118 بعدين 108 بعدين رجع على 140 بعدين 132. فالسوق صاعد نازل هذا طبيعي مال السوق.
1: بالعكس والله ما اشوفها، بالعكس انا اشوفها كارثه هاي مو طبيعيه.
0: شو اللي يصير مثلا؟
1: اللي دا يصير اول شيء هو ارتفاع بكل السلع المستورده، وانت اولا بلد غير مصنع.
0: طيب
1: انت كل موادك مستورده من بطل الزيت من الخاشوقه الى ما الى ما شيء الى كل شيء. اي شيء مستورد انت احسب عليه سعر صرف جديد.
0: واذا زادت؟
1: اذا زادت يعني قيمه الراتب بعد ما تجيب لك نص المسواق اللي كنت تاخذه بسعر الصرف القديم.
0: وبعدين شو بده يصير فيه؟
1: وبعدين هو كارثة هاي.
0: اي كارثة. شو بده يصير؟
1: هو أزواج من هيك بعد كذا اكو.
0: اي شو بده يصير؟ هو شو بده يصير؟ اليوم انت مواطن. انت تقول انا اذا من زيد وهسه اليوم صار سعر الدولار وانا هسه راح يصير بي هيجي وكارثه انت يعني ايش راح يصير بك؟ ايش بده يصير مثلا انت كمواطن؟ هسه نحكي عن سوق واحد، انت كمواطن ايش راح يصير بك؟
1: انا كمواطن

0: يوم إذا أشتغل راتبي 500,000.
1: إيه.
0: إذا كان الـ500,000 تجيب لي 15-20-30 شغلة بالسوق.
1: أي.
0: هسا بعد ما تجيب نصن.
1: زين. أوكي هسا راح أجيب لك نصن. أنت شو راح شنو يضرك؟
0: شنو راح يضرني؟ شناكل شنو شرب؟
1: وبعدين يعني جعت وشو؟
0: من ننقل إيجار، من نروح للمستشفى إذا أن كل المواد أو سعر الصرف كلي تغير يعني على كل المواد.
1: وش تريد تسوي؟ تأقلم.
0: ليش متأقلم؟
1: هاي بكيفك بعد.
0: هو ليش الحكومة يعني أنا جاي أحكي بشكل عام.
1: أنا هسه دا ناقشك بالمناسبة، ترى ما أدري فأنا دا ناقشك هسه.
0: لا لا بالعكس، أنا
1: أنت هسه تقول لي أني بالنسبة إلي اللي دا يصير إنه أني راح أتأذى وتأذيت، وشنو يعني هسه شنو نسوي؟
0: والله ما أدري يعني أستاذ، أنت يجوز ما أدري وجهة نظرك حكومية بهذا الجانب.
1: لا لا أنا أحكيك هسه، أحكيك هسه بلسان الواقع اللي صاير. أنت اليوم مواطن تأذيت، أنا شو أسوي لك؟ يعني شنو الإجراء؟
0: هو أنا هو يعني دا أنطي رسالة للمجتمع للشباب يعني هي. هذا الوضع الفشل، الحكومات المتعاقبة
1: شو يسوون؟
0: فشل يعني يطلعون يتظاهرون يعترضون على هذا القرار، بلكي ترجع سعر الصرف القديم. احنا يا دوب يا الله قلنا نرجع ل 120
1: وما رجعوا. شلون
0: ما رجعوا؟ يعني نشوف لنا هجره، بلكي الله يفتح لنا باب الهجره يقولنا يا بطلعوا.
1: ايوه تطلع ما حد لازمك، وانت اذا تطلع ما حد لازمك ترى.
0: من هو
1: انت؟ اذا انت هسه انت وكل المواطن العراقي ال 47 مليون هسه اذا طلعوا هاجروا من العراق ترى ما حد يلزمهم، عادي براحتك روح.
0: مو المشكله الهجره ماكو،
1: ما شفت
0: يعني ما حد ينطيك، ما حد يستقبلك هناك، ما حد ينطيك اقامه، ما حد ينطيك.
1: شفت إيه؟ اذا اللي عاد ابقى وتحمل.
0: لا ليش ما مجبور ان نتحمل؟ احنا المجبور، احنا الواجب علينا كلنا، احنا اليوم هسه كمجتمع نعترض على هذا القرار.
1: شو تسوي؟
0: نعترض من خلال المظاهرات، من خلال النواب،
1: روح
0: من خلال البرامج، من خلال
1: روح لا خلي انا اوصلها، روح انت لمجلس محافظه، روح قدم قول لهم عندي تظاهره بدي اسويها، انت ولي من جماعتك وفد 50-60 واحد 100 واحد أيه. 1000 واحد بكيفكم، روح مجلس محافظه قدم قول انطلع تظاهرات على موضوع صرف الدولار عادي. ما حد
0: هو مو اني يعني وحدي خلينا نقول او مثلا هي هذا شان يخص كل العراقيين.
1: اي عادي ادعو.
0: أنا ما أدعو التظاهرة أو هيك، أنا أدعو إنه المواطن المفروض يعني يمشي بالإجراءات القانونية يعترض على هذا القرار. ويعني نطالب من خلال داعتكم الناس الخيرة، الناس اللي تتابعنا من الدولة يعني إنه يعيدون النظر بهذا سعر الصرف الجديد.
1: إن شاء الله من تعترضون يبين اعتراضكم ومبين وذاك الوقت نسولف.
0: إن شاء الله.
1: شفت؟
0: إيه.
1: طول ما راح تبقى ساكت كل ما عادي الوضع.
0: لا أنا مو بالعكس، أنا داجبك أنت تدافع عن هذا القرار.
1: ما دافع، أحكي لك واقع. أنا شو تريد تسوي أنت؟ أنت اليوم مواطن، اليوم أنت قعدت الصبح لقيته هيك، شو تريد تسوي؟ طيني حل. أنت حلها هسه. هسه أنا وصلت ياك بالأخير قلت لي لا لازم هم يطلعون عمود نطلع. مو؟
0: قصدك يعني. وياك
1: انت ما عندك حل يعني... هسه انت كمواطن ما عندك حل، هذا حادشي كل المواطنين، انتم كمواطنين ما عندكم حل، وحده من الاثنين، اما تطلع تظاهره وروح مجلس محافظه قدم قول تقدم تظاهره، اما تسكت وهذا فوق الطبيعي راح يصير، اما تهاجر وما حد لازمك، بالتالي انت مواطن تريد تبقى تريد تروح ايش يصير تتحمل هاي بكيف ايش اسوي لك انا؟ هذا لسان حال السياسي العراقي يقول لك انت انت عاني، انت بالنسبه لي مو مهم شو اسوي لك انا، اتاقلم هذا الظرف انا دامر بيه، انا سويت لك هيك، عاجبك تبقى بالبلد اهلا وسهلا وكل الهلا ومرحبا، وتاقلم على زياده السلع الاستهلاكيه المخضر الدنيا كل شيء راح يزيد عليك، ما عاجبك تبقى بالبلد حج شيل جوالاتك بيحن بخساره لان هسه ماكو حتى فلوس تطلع بيحن، وروح هج اطلع لغير مكان ما لازم مكاني، ما لازم حدود على واحد، طلعوا كلكم روح عمي 47 مليون كلكم طلعوا، ايش عندي وياك انا؟ ما عندي وياك شيء. صح؟
0: لا مو صح.
1: لا احكي انا صح لو مو هو
0: الصح، الصح هم اللي يطلعون مو 47 مليون يطلعون.
1: لا انتوا حتطلعون تالي ما يطلعون.
0: انت هسه تحكي من وجهه نظر كانما انت السياسي المستفاد واحنا المواطنين.
1: هو هاي
0: هو من اللي يطلع، الاغلبيه لو الاقليه؟
1: لا لا لا،
0: هم فشلهم احنا ما نتحمله.
1: لا الاقليه القويه تبقى بس الاغلبيه الضعيفه تطلع.
0: الاقليه هم سوونا بالحكومات السابقه على
1: مشكلتك. من قال لك تعال انتخب؟ انا دزيت عليك قلت لك تعال انتخب، ليش انتخبتني انت؟ تحمل هاي
0: شو اسمه. انا والله يمكن امشي لك
1: يلا. مالي خاص انا انتخبت، ما انتخبت انت. بس انت اكو ناس، بس اكو شعب كبير اكثر من عندك انتخبني وجابني وحطني هنا وقال لي تعال دير هذا البلد. انا دا ديره هسه، انا دا ديره زين مو زين، خوشات مي مو خوشات مي، موضوع يعني ما ما ما يضر عندي. فبالتالي تلقيت المواطن وخذ راحتك، تريد تسوي سوي، تريد تهج روح هج الله وياك، تريد تبقى تحمل، تريد تسولف تعال سولف، ما عندي كش، ما عندي وياك. انا احتاجك بعد 4 سنين عود من هاي عود، لان انت ما لك فائده، انت فائده عندك مرتين عندي بالسنه، مره من احتاج شيء خاف طلعت تظاهرات، ومره بالانتخابات وراها انت بالنسبه لي مو فتشي. شو اسوي لك؟
0: اي صحيح
1: مو لو
0: هو هيك التفكير تركيرهم يعني.
1: أحمد بس لحظة، وصلت؟
0: وصلت والله.
1: عيش لعد على 152، بالعافية عليكم.
0: يعني والله على مود يعني من باب يعني خلينا نقول النصيحة والإرشاد للعالم يعني. أكو ناس ما تدري،
1: كلها تعرف، كلها تعرف، كلها قعدت الصبح وكلها عرفت إيش راح يصير، وكلها راح تسكت وكلها راح تمشي عليها الأمور وعادي طبيعي كل شيء. ماكو لا لا تسوي عادي. طيب تحياتي لك وانا ممنون، شكرا جزيلا اتصالك. هلا بيك، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
0: الو
1: الو الو
0: مساء الخير.
1: مساء النور،
0: شلونك؟
1: يا اهلا وسهلا، من وياي؟
0: وياك علي العزاوي.
1: اهلا بيك علاوي. علاوي جبت لنا البارحة التراب وجيت. صدق كذب علاوي انت؟
0: ترى كتبت لك انا.
1: شنو كتبت لي؟ وين كتبت لي؟
0: كتبت لك هنا على البيت، كتبت لك تحضر جدكم عاصفة ترابية.
1: وين ما ادري عبات الشاقة؟
0: لا يا شاقة.
1: زين انت شنو محملها وجاي لو شنو؟ ما افتهم انا شو
0: ضبط بغداد؟ اصلا انا اخذتها بقدري، دفعتها بالموصل.
1: على كيفك سوبرمان. والقران باه ما شفت الفيديو، قلت ايش علاوي محمله حاطه بالبودي وجايني؟ بس شو علاوي طب طبت التراب وراء ترقنا ما لحقنا على روحنا.
0: لا هي وين توجهت وياي؟ صارت توجه الوجه سامرة.
1: ايه
0: سامرة الحد بيدي بالمصاب مال بيدي.
1: وش فرها علينا؟
0: ورا بيدي مطرت، من مطرت راحت.
1: ايه واللي جانا باللي اللي منين جانا هذا؟ بقت يومكم، بقت يومكم العافية.
0: اي والله.
1: طيب علاوي، من خلال شغلك ومن خلال حياتك، في حال انظلمت شلون ممكن تتعامل ويا الظلم انت؟
0: انا اصلا هسه مظلوم.
1: يا شلون؟
0: انا الساعة 11 واقف مال هاي يسموها
1: وينها؟
0: قبل التاجي.
1: قبل التاجي الشعب وين؟ لا منه التاجي من شكو هي منه؟
0: من جاي من سامرة.
1: اي ها جاي من سامرة.
0: اي
1: اي
0: قبل معسكر التاجي هذا السونار.
1: زين شبيه؟
0: سيارتي فارغة.
1: اي
0: ولازم سرى من الساعة 11 لحد الان ما عابر السيطرة.
1: اي
0: بالويز يطلع عندي للبيت 17 دقيقة اوصل.
1: زين
0: شوف الظلم كم ساعة كان واقف.
1: واقع الحال شو يقول؟
0: السيطرة مال عبايتشي.
1: اي انت واقع الحال شو يقول؟ يقول منها ساعتين بعد ما تعبر.
0: مو جزء اكثر.
1: اكثر شو تسوي؟ زين هيك اجراء شو تسوي انت من تنظلم؟
0: شو
1: اسوي؟ علي ما اشتكي. ما خابر سلطان سولف وياه.
0: شو اسوي؟ منير يسوي لي حل؟
1: منير يسوي غير حلول، هذا الحل ما يسوي هو. ابشرك
0: منير عنده فاتحه بالدوره. قريب عليكم.
1: الله حلوة
0: خلصة. والله هسه نزل باب المستشفى مال يرمو في انتظر الشهيد يطلع.
1: شو ما تدري؟
0: خليه يفرح بلال، مو بلال يقول كل حلة محافظات المرة بالدورة.
1: ايش عجب بس هاي أول مرة.
0: اي صار صدفة هاي من ورا بلال.
1: ما اي والله والله هاي جديدة هاي، اعذرني انا علاوي.
0: اي
1: تحياتي لك حبيبي، توصل بالسلامة إن شاء الله يا رب.
0: أبو السلاطين ما كان أنا ما مظلوم.
1: إيه.
0: أريد أغنية مسكين الطريق، عبد الحليم قارئة الفنجان.
1: اوكي علاود يصيحك، علاود يصيحك بالسيطرة علاود.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم، مع السلامة. طيب ناخذ اتصال يا انا. الو
2: مرحبا.
1: لا اهلا،
2: شلونك استاذ؟
1: يا هلا مرحبا،
2: شلون صحتك؟
1: من وياي؟
2: وياك الحجيه.
1: اهلا حجيه، شلونك؟
2: والله الحمد لله.
1: حجيه في حال انظلمتي شو تسوين؟ شنو الاجراء اللي تسويه؟
2: استاذ اكو بس شغله، انه بدي اجاوب على الشخص اللي حكى على الدولار.
1: اي
2: الحل الوحيد انه يصير عصيان مدني.
1: طيب
2: بس هذا احنا ما نقدر نسوي بوحدنا، لازم المرجعيه الدينيه تقرر تسوي هذا الشيء مثل ما سواه مقتدى صرف سابقا. لانه العالم مو كلها تلتزم، يعني انا مش راح اثر اذا انا بقيت ببلا، صح لو لا؟
1: طيب مرجعيه الدينيه شو عليها تسوي لك عصيان مدني او تظاهره؟
2: شو هي العالم تأتمر بامرها يعني.
1: إيه بس
2: يعني هذا الشيء الوحيد يقتضي انه شخصية مؤثرة تأثر على الناس. حتى تجبر الحكومة تعيد النظر.
1: يعني بس للتوضيح بقى فقط، السيد مقتدى الصدر هو زعيم اللي أكبر تيار شعبي موجود في العراق وليس مرجع ديني، بس للملاحظة يعني.
2: هو قصدي يعني حضرتك الثاني مثلا إذا كنا مسموعة، ولو قصدي مو إلا شيء ديني، وإنما نقول شخصية لها تأثير بالشارع العراقي.
1: طيب.
2: وإلا هي كدعوات شخصية ما راح تأثر. بس أعتقد إنه هذا الحل الوحيد ممكن أن يسووه.
1: وش بيكم أنتوا الشعب؟ شنو صغار؟ ما عندكم لسان تعرفون تطلعون كلكم وتسولفون؟ إلا تحتاجون أحد يقول
2: مظاهرة أستاذ؟ أقول لك أستاذ يعني أكو أكثر وأقوى من مال تشرين؟ مش راس صار بيها يعني.
1: زين.
2: العالم انكتت واستشهدت واللي انهزم انهزم وبعدين.
1: أي يعني قولوا أنتوا شعب يخاف ما يطلع. هذا شيء يعني.
2: يعني أنا بهالوجهة الثابتة.
1: أوكي حلو.

0: الموت ويريد يصفي حساباته.
1: طيب
0: تبقى ذاك الوقت مثل سكينة بالخاطر. ودائما من أشوف أكد إنه لم حلل ولا ما هو
1: عند الله سنختصر.
0: هذا أقصى عقاب.
1: طيب أوكي تحيات. تحياتي لك حجية.
0: أهلا بك.
1: شكرا جزيلا. هلا ومرحبا.
0: مع السلامة.
1: عمر الجبوري حبيبي.

0: الله وياك ناخذ يا... شنو هاي؟ الو
1: مرحبا تفضل.
0: قاعد تغني؟
1: اي والله داخل.
0: زين شنو هاي؟ شلون الاخبار؟ تغني مرتاح؟ مرتاح
1: ومجاز اليوم كنت مستعبد فالجاه.
0: وين شنو؟

0: مستعبد.
1: مستعبد؟
0: اي
1: وين هاي مستعبد؟
0: مستعبد بالشغل.
1: مستعبد بالشغل قاعد تكرف. مستعبد شنو بعد هو هذا بعد
0: يعني نفس الحالة ونفس الشيء اما عبد الشخص اما عبد المادة.
1: اي هسه بس احنا بعد بعد الماده بعد ماكو عبد الماده وين الماده بدنا نلقاها
0: ايوه الماده
1: هسه ايش بيك بعد قدامي هسه نظام المقايضه العمل لقاء الاكل والشرب
0: احكي في البرنامج قبل تقريبا 3 أسابيع 4
1: ايه
0: ايه هم كنا بنتكلم
1: الموضوع مش داق لك ايه بعد بعد ما بقى شيء ان شاء الله ايه.
0: لا لا كفلت بعد
1: تعال سولف لي
0: ثاني طالب
1: اي
0: بالجامعة مرات فلاس ليش إن المفروض من الأساتذة الجامعية
1: أنت مضطهد
0: على غفلة كويس على غفلة امتحان هو قصد يعني مثلا
1: عبالي أنت مضطهد إيه
0: لا لا فكنا شو نسوي لمس الشباب جاب لا أحد يوصل للامتحان هذا ما قارينه ما أدري شنو أوكي تمام وهاي كلهم قاعدين بس ترى ليش كنا فصل 30 طالب عنده سيميكاني على غفلة قلت 3 4 ما موجودين يا ما وينك
1: يا بني فلان إيه
0: لقيت أول طلع يا ولدي نحن
1: حلو شفت
0: ورا شوي طب السادس طب الثامن وكان احنا 4 5
1: ايه
0: من ذاك اليوم بواعد قلت هذا شعب ما يصير الاشارة
1: ايه
0: ما قلب مو على قلب مو قلب على قلب نهائيا ولا واحد يستخير للثاني
1: لا
0: كل من يحوز النار القرصة
1: طبعا
0: ابد مستحيل ما الواحد يباوع قبل فترة والعمال هذول ما التجار ما في داعية وما الدماري وما التفاصيل معينة طلعوا مظاهرات الناس استفدتهم في السوشيال ميديا دمرتهم دمار على انه ها ليش ما طلعوا ويانا من كنا بالمظاهره الفلانيه كان هذا التهيئه اكو شغله قاعده تاذي شعب كامل انا لو الزم ايدي بايد واطلع برا وانتفض عليه يا ما انتقد ما سقط بهذا وهذاك شغله مو يمي انا ما مأثر علي انا كشخص يعني انا اليوم عندي مقاولين 2 سلفات 2 كل واحد عنده 40 عامل
1: زين
0: مواد متوقفه ما موجوده بالسوق
1: أوكي.
0: اليوم طبت من الوكلاء
1: اي
0: زاد السعر وكلاء قال والله ما نبيع احنا
1: اي
0: مو نبيع يعني الاداره وقفت
1: اي
0: نقدر زين انا هذول شنطيهم هون هذول الناس 80 شخص هسه موجودين هذا بس انا عندي بالميكانيك ما عدا الباخين او البلوك او المدري من هو زين هاي 80 شخص على كادر الصحيات عندي بعد عندي 30 شخص على كادر الحريق عندي 25 شخص على كادر التبريد هاي قسم واحد بمجمع واحد يقول كلهم وقفوا ما عندهم مواد يشتغلون قاعده بالبيوت زين انا اللي باش اعرف شلون راح اشتغل فسلطان الموضوع هذا يعني مال انه تدور لحل من الشعب ما له حل ما يجا له حل ولا يعني يا راح ينتفض اكو مسقطين هو موجودين بالسوشيال ميديا مال ولا شغله ولا عندي اياها شغلته سقطون بيه
1: اي طبعا
0: انت راح تكتشف بهالموضوع ويصير ميمز وحال اللي صار 132 والامور طبيعيه
1: اي عادي طبعا ومش دا اقول لك اني يعني هسه مثلا من حكوا ترى ما حد لازمكم يعني ما قالوا انه احد يطلع مظاهره لا احد يطلع براحتكم طلعوا
0: لا لا روح اطلع احكي لسانك لك وجسمك لك
1: بالضبط براحتك براحتك اخي
0: لك شو انا باقي هنا وانا هاي قراراتي وكيفي
1: اي لا هذا قرار حكومه خلاص تتاقلم عليه شو اسوي لك
0: هو القصد يعني أيه. يعني هو
1: داشك ليش هو احنا بدنا نحكي هسه على هاي لو هو المواطن ما يدري بهاي السالفه بس هو ما يدري اصحاب المشاريع كلهم زادت عليهم الرسوم والاجور والرسوم الحكوميه وصار تعظيم موارد والموضوع تعظيم موارد مو 1000 و2000 10000 يعني بدنا نحكي بالاضعاف بالمية
0: 500 و400
1: والله والله والله انا بالنسبه لي يعني جزء من شغلي زادت عليه الرسوم 300% 300%
0: صحيح
1: واحدة من الرسوم أدفع 128 صارت عليه 560
0: كارثة
1: شو سوي وانا زي انا ما عندي يعني شيء ازيد عليه هو نفس الحساب
0: وسلطان اكو شغلة المجتمع ما ادري يعني يعني كل اذا ما منتبهين عليها عندنا كمية بطالة كلش عملاقة هذا اللي قاعد على طول بطال ما يشتغل وما يسعى حتى يشتغل هذا قاعد عنده شيء يسوي شغلته فار ما عنده شيء بس ينتقد ويسفه ويسوي هاي تعلمني على الحاسب هذا قاعد هذا يعني اي سالفه تريد تسويها هو منتقد موجود عندك انت. منتقد هدام سلبي الى درجه
1: يخبل
0: مجتمع وصل الى المرحله بحيث قام يشوف بارك انه من سولف يقول ان الدجاجه من اطباق هاي تطلع فوق من البدايه شنو هذا اللي طوف فوق قابل الزفره مالتها
1: صح
0: هاي اذا مشي لها تدمر الطبخه كليتها
1: صحيح
0: والمشكله هذول قله موجودين بالمجتمع بس ما حد ينتشلهم هذي كثرون ومخرب المجتمع والمجتمع دايم
1: يعني
0: لا تربط لا تربط صحيحه قرب جربان خوفا على صحيحه ان
1: تجربه صحيح هي.
0: المجتمع كله جرب يعني بحسب زينين
1: طيب
0: يعني انا قلت لك على مستوى مجمع بسيط انا هسه بدي اشتغل ببغداد يعني انا عندي 100 شخص حاليا بقسم واحد قاعدين ما وانا انا ما اعرف اقول لهم يعني وين خبر استاذ وين المواد ولا ما
1: ادري
0: بيت ولا لا بيت يعني كارثة يعني احنا المجتمع كله ما حد يباوع علق ما حد ينتبه علق
1: طيب انا اشكرك شكر جزيل حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تحياتي لك مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو الو
2: مرحبا
1: اهلا
2: هلا سلطان
1: هلا نور
2: شلون الاخبار
1: شلون اخبارك انت
2: الحمد لله تمام
1: الحمد لله
2: طبعا نسيت شنو داري دحشي قد ما يعني ده انتظر بس بشكل عام انا احس انه الانفعال هو ما يؤذي غير صاحبه
1: حلو
2: ويخليه مثل ما يقولون فرجه للاخرين ومسرحيه الكل يتفرج عليها وحتى اللي مرات يريد يعني يعرف انه مثلا مرات واحد ما يقولون يدور اتنشن فشي يسوي انه هذا الشخص خلي افعله واتفرج عليه فهيك انا اشوفه يعني مثلا على المستوى الشخصي اشوف انه الانسان اللي يعرفك وانت تعرضت من عنده للظلم اكيد حتتصحح الامور بيناتكم ماكو داعي تبرر والانسان اللي ما يعرفك مثلا مثل حضرتك واجهه اعلاميه او مثلا ناس هاي اللي حساباتها بابليك اذا تعرض للظلم انا بوجهه نظري ما لازم يكبر راسه للمقابل ويجاوبه مباشره يحاول يلقى فرصه ثانيه او موضوع لاخ عن طريقه يوضح الأمر لأنه أنت لما تنطي مساحة للآخرين يعني دائما حتترويه أنه أنت دائما عندك ردة فعل ودائما هم يتلاعبون بمشاعرك أو بردودك بس هذه يعني هذه المرحلة مو بسهولة الواحد يوصل لها يعني بعد كثرة مواقف بعدين بيصير عنده مثل المناعة أما على المستوى يعني المؤسسات أو كذا تعرض للظلم فبصراحة أنا المرة الوحيدة اللي حسيت تعرضت منها للظلم هو عن طريق مؤسسة عراقية اللي هي الشيء الوحيد اللي عندنا إياه هنا اللي هو القنصلية فما أريد أخوض بتفاصيل لأن أعرف أنتو يعني مؤسسة إعلامية وأنطي كل القصة اللي صارت لأنه ما حلوة ومو good representation للوطن اللي أنا جاية من عنده بس بوقتها أنا واجهت هذه الظلم أو طريقة تعاملهم أو طريقة المؤسسة اللي هنا إنه انفعلت أول مرة أشوف نفسي بهيك شخصية لدرجة إنه تخيلت شايف هذه الناس مرات اللي يسوون وياها لقاءات مشاكل إعلامية من الشارع وكذا يلتقون بهم حسيت نفسي هيك طلعت العراقية اللي بداخلي اللي إنه أنا يعني صرت ألعن الحياة وصرت أصور الموقف
1: شفتي إذا الموضوع جينات وما له خص ترى بالموضوع
2: لا مو جينات يعني سلطان تتفاجئ لدرجة إنه أنا هذا الموقف دائما أتذكره ومأذيني تمنيت له أني ضابطتها لنفسي بذاك الوقت
1: ما تقدري
2: لأنه وبعدين يعني أنا مجرد خليت الناس يعني كلها صارت تتفرج عليك وبعدين شنو اللي حصلته ما كان لازم أنك هم ناس يعني تعبانين شنو حغيره أني وحتى اليوم مثل هذا الشخص اللي ذكر قبل شوية لو طلعت مظاهرات ما هو قسموا الناس حيقول لك هذا ابن السفارة وهذا ابن المعرف منه وهذا كتابع المعرف شنو فقسموا الناس لدرجة أنه ما راح واحد يوقف وياك لأن أنت فرد من عندهم والظلم اللي تعرضت له ممكن يتعرض له صار التفكير فردي أنا شنو مصلحتي أنا شنو أريد فأني أشوف يعني حصل مال كل هذا اللي حشيته انه الانفعال ما راح يرد على الشخص باي شيء امشي بالامور القانونيه حصلت على شيء خير على خير ما حصلت انه خلص let it go فاني هذا اللي اشوفه
1: حلو اوكي شكرا لك
2: شكرا
1: لك مرت اللخ لا تخلي احد يفخر
2: لا تعلمت من تجربتي.
1: عافية. ايه عشتي.
2: شكرا سلطان.
1: تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا بك. باي باي.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: سلطان الذهب
0: حبيبي، يا هلا بيك.
1: محمود الراوي.
0: من وين؟
1: محمود الراوي.
0: كل الهلا بك يا محمود.
1: المحلي الغالي.
0: الله يخليك يا هلا ومرحبا.
1: ما هو الموضوع؟
0: الموضوع اذا احد ظلمك شو ممكن تتعامل ويا الموضوع؟
1: ظلم؟
0: اي احد ظلمك.
1: زين ما تحدد لي منو ظالمني يعني؟
0: لا انت تعرضت للظلم من طرف شخص، فرد، مجموعه افراد، شو تتعامل وياها؟ تتعامل وياها بعصبيه، تتعامل وياها بانفعال، تتعامل وياها بهدوء، تتعامل وياها بتخطيط، تتعامل وياها انه تغلس.
1: لا العصبيه ما تجيب لك حقك، جزء تضيع حقك العصبيه.
0: طيب
1: تستخدم السياسه.
0: شلون؟
1: شلون مثلا تقعد يعني تحكي ويا الظالم، ظالمك تحكي وياه تقول له يا ابو شنو سبب الظلم. اذا اقنعك فيكون تكون انت ظالم نفسك، ان ما اقنعك فتبقى انت مظلوم.
0: اي
1: بس بهيك حاله راح تاكل بروحك.
0: زين
1: لا تقدر تستخدم القوه لان راح تخسرك، ولا تقدر تسكت راح تبقى مظلوم.
0: طيب
1: ما شو اقول لك، نقول حسبي الله ونعم الوكيل، عوفا يا رب العالمين، هو يجيب لنا حق.
0: طيب اوكي، تحياتي لك حبيبي، ممنون انا، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه، باي باي. طبعا ها انت قلت لي ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله،
2: شلونك استاذ؟
0: شلون الاخبار؟
2: شو اخبارك؟
0: هلا بالذهب،
2: طول عمرك.
0: شو تسوي اذا تعرضت للظلم؟
2: انا قفاص، انا تعرضت للظلم.

0: وانا ظالم
1: من يوم ما تطلع على الشغلة انا بالطابة يوم هي مشكلة.
0: عايش مخابر دادتي
1: ما
0: عليش مخابر
1: اسلم عليه
0: ليش اسلم عليه
1: ارد اقوى علاقة كبيرة ارد قطك شلون ما دايرتي ما دايرتي
0: ما اجي يا كاني
1: لا تنتجي والله ما اليوم تغلط حالك حال الغلطه
0: ابد ما هو ما انا ما اخذ الغلطه ودرس ما بالتالي ما اجي
1: لا يسمع هسه العام طلع مظاهرات
0: ايه طلع مظاهرات
1: اكو شرفك تخلي طلع لنا استاذ عمار بالمشمش الله عليك
0: شنو هي ما يخاف هسه اقول له
1: يلا تحياتي لك
0: مع السلامة باي باي
1: مع السلامة
0: ناخذ اتصال الو الو
2: الو
0: الو
2: الله يساعدك
0: ها نعيم شي نعيم
2: الله يسلمك حبيبي سلطان شلونك
0: شلون الامور
2: والله الحمد لله الامور طيبه كلش طيبه شو اخبارك
0: خير وبركه الله يسلمك حبيبي
2: والله انا من سمعت الصوت يعني قلت الله يساعد قلبك
0: اي والله
2: الله يعينك على ما الله بلاك
0: اي والله عظيم
2: بالقران أي. انا من سمعت الصوت كلش انقهرت عليك
0: مو
2: الله يعينك اي والله العظيم
0: عم تحسون بي
2: محمد دزيت لمحمد هذا فويس قلت له محمد لو تلحق على سلطان لو ما تلحق قلت له اليوم ينجلط يا اخوي شلونك شو اخبار سلطان
0: شلون الاخبار تعال سولف لي اذا تعرضت للضرب شو تسوي
2: من اي ناحيه من الشغل من الاهل
0: ممكن من الاهل ممكن من الشغل ممكن من اي شيء
2: بالشغل اقول لك اشتغل حشاك مثل المطي
0: حشاك.
2: اشتغل برا واشتغل جوا والبو ذاك يوم جاني المدير يقول لي انت ليش ما مرتب الهوف يعني الساحل برا قلت هاي الساحه صار لي سنين انظف بيها هاي قلت له جيتني على هاي
0: اول يوم
2: خشب مطشر اول يوم قلت له قلت له ما عندك كاميرا ما تباوع قلت له
0: شعمه
2: شنو قلت له قلت له انا كم مره ننظف لك الحديد مالتك ومشاري الحديد منظف جوا قال يمتى قلت له يمتى قلت له بعد منه هو اسجل لك فيديو حتى من تجي تشهر
0: اي بس
2: شو قلت له شو اسوي لك يعني وقالت شو صيع عليه قال الشيف قلت له بس الشيف مالتي على عينه قلت له بس قلت له انا ما عندي حظ قال لي قلت له بكاين جلوك مديا او متامن ماينا فاميليا قلت له ما عندي
0: جلوك شو طالت انت لا خسرت تحزون فتن بلا ما
2: لا قلت له العفو سلطان والله ما تنشفص قلت له انا ما عندي حظ لا وياك ولا ويا اهلي
0: والله احمد عرفه بالكعب احمد عرفه قال هاي ما عندي حظ لا وياي ولا اهلي لك تشت تحكي مال انت هيك
2: والله العظيم سلطان بالقران حتى صعب يتعارك وياه قال له انت شنو يعني قال انت ما عندك عيون تباوع قال انت شنو بس تركض علينا تركض على نعيم نعيم نعيم نعيم قال له قال هذولك جماعتك هذا الهنقار روح شو وياه
0: اي
2: شنو قال
0: ترده
2: ورجع ثاني يوم عوف الماكينه تشتغل قلت له ما اعرف لك الماكينه تشتغل الماكينه داخل اعوفها كل واحد يمها واذا خربت القطعه تجي تحكي علي قال اعوفها خت تشتغل واعوف لك اياها وخرب لك اربع قطع
0: بيك
2: والحديد غالي جبته قلت له تعال قال ها خلصت قلت له تعال قلت له باوع عليه اربعه
0: اي ما ادري
2: قال تعرف ايش سويت بيه قلت له سويت بيه قال قلبي يوجعني قلت له مشكلتك مو مشكلتي
0: طيب
2: فيا يا اخويا الحمد لله وشكر مظلومين
0: الحمد لله اي والله
2: اي والله العظيم
0: طيب نعيم انا اشكرك شكر جزيل
2: حبيبي ممنون. سلطان
0: تسلم يا ورد حبيبي
2: اليوم ادعي لك
0: ان شاء الله يا رب واصله
2: يا رب العالمين
0: ان شاء الله طيب يلا اتصال الو سريعا
3: الو ذاك اليوم قلت لك شو السؤال سويت الارجو
0: اي طبعا
3: ليش
0: اي تدري ليش الارجو انت لازم انت من الاول تتبع
3: موطتك اعذار قلت لك
0: انا ما عندي ما اقبل عذر غير مش غير شنو انا يا رجال
3: اي ما تقبل عذر مو من اي احد على العموم
0: اي هسه تعال على السريع والله ما بقى وقت احكي لي
3: يلا عم تسوي لي
0: رجا اي احكي
3: لك هسه احكي
0: لي اي شو تسوي
3: اخذ بيدي
0: تاخذ بيدك
3: بالشارع
0: اي زين

0: وين ذا بالشغل؟
1: هو ما أحبه ذا بالشغل. هم أخذ هم أظل أخي حلم أخذ ما أخذ المهم أخذ.
0: إيه
1: اللي جاني كان بيها
0: ما جاك داك بالطيبة
1: غلطيت وما
0: ادري شنو. طيب اوكي ليت جو مع السلامة. هلا شنو السالفة وين بش وقت؟ يلا سريع. الو اخر اتصال لو عندنا بعد واحد. الو
2: الو
0: ليت جو سولف لي منو جاي. الو
2: الو
0: منو جاي؟
2: علي.
0: الو وين اتصال راح؟ اوكي ربح. اي السلام عليكم. اتشكر من الظالم اللي راح يشيل من ذنوبي. اوكي اليوم ماكو زعلانين علينا صدام حبي مش مش والله ضغط اليوم اتصالات. طيب في نهايه حلقتنا لهذا اليوم حقيقه انا اشكركم كلكم واشكر كل اللي شاركوا ويانا وحقيقه وصلنا الى نتيجه الى انه هذا الشعب الجميل الرائع اللطيف الكريم بكل ما يحمل الكلمه او تحمل الكلمه من معنى حقيقه يتنازل او سيتعامل بهدوء ولطافه مع الظلم الذي يقع عليه. بالعافيه عليكم 152 ان شاء الله يا رب حياه جميله ولطيفة وخلوا بالكم بحياتكم ما راح يسوون شيء. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. إغلاق عدد من معامل إنتاج الطابوق وشركات الكونكريت الجاهز لمخالفتها الضوابط البيئية ببغداد. البيش مرقات في تسلمها منظومات دفاع جوية. الحبس الشديد بحق 3 موظفين في بلدية كركوك لتلاعبهم بتخصيص الأراضي. شؤون المخدرات تحبط تهريب 90 كيلوغرام من الحشيشة والقبض على 3 متهمين بالمياه الإقليمية. هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية. روبيو من أثينا: مضيق هرمز مفتوح وواشنطن لن تقبل سيطرة إيران عليه. احتجاجات طلاب فرنسا: مئات الموقوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

0: الرشيد اف ام المود مودك.
1: ليش بترد؟
2: خليه يرن.
1: خايف ترد؟
2: الخوف احيانا يحمينا من الغلط.
1: يعني الحب غلط؟
2: لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
1: طيب رد وخليه قوي وقول اللي بقلبك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر،
4: أغاني وأكثر.
3: الرشيد أف أم.

يلا سمعوني الزقفه. الله.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم. جديد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، أخوكم نور الزين.
1: جديد.

0: ربحهم وراهم واقفين.
1: ربح حبي يا عالم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. سهلة أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نكتب شو يعني.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج

اكو طبقه ناس الله ممكنها وبالعافيه عليها، واكو نص حراميه هم سكنوا بيها ونصها فارغه، نصها بلوغرات. والله العظيم هي هيك لو انا غلطان، هي هيك مو خي، ماكو هيك عمي. يعني الدولار يصعد، دولار صاعد ترى بالقوه خطيه الناس ماشي. حركه السوق اليوم انشلت. اما ذول اللي يبيعون بالتيك توك، شنت قبل شويه فاتح بث يعني بدا اتابع بث، عم العالم خطيه الكشاكه ومفتحه كل مره. هاي المره العراقيه هاي ثالث هيك صغير بيها، كل وحده لابست لي عبايه يلا عيني، هاي هذا عطرين، هذا سبلاش، هاي تعلاقه. عمي الشغل مو عيب، بس شوف احنا وين وصلنا. هسه انت من تحكي يقول لك الشقه كبيره والرقعه صغيره، يدري انا يعني احنا ما نظل طول عمرنا. هسه جبناها من الطفوله دولار وحصار وما ادري شنو، هسه قلنا الحمد لله هسه الوضع تغير. مو هيك يا يابا، والله مو هيك. اليوم بفقرة اسألني واسألك،

0: يضرب وكل واحد غرقان بحرة ويضرب لك جف يمنى ويسرق وكل واحد سكران بخمرة يعرب.
1: عندنا اتصال. ألو ألو، يا مساء الخير.
2: شونك حبيبي؟ مساء الخير
1: إبراهيم الورد. شونك
2: انت؟ شونك؟
1: شو أخبارك إبراهيم؟
2: خير
1: يا ان شاء الله.
2: احلى من هالخير اللي احنا فيه.
1: ان شاء الله دومك بخير.
2: شنو ده؟
1: ان شاء الله
2: خير خير خير. بحيث دنفير
1: انت، شو صوتك مبحوح ليش؟
2: والله من المغثة استاذ.
1: يا هذا صوتك مال مشجع كان بالزوراء بلعبة مثلا، مو مال يعني.
2: انا اشجع قوة جوية يعني سابقا، يعني تركت الموضوع. بس
1: انا طلبة
2: على راسي.
1: سلمك الطلبة والجوية يعني يصيرون أصدقاء مو؟
2: لا، الشرطة والجوية أصدقاء
1: والطلبة والزوراء أصدقاء.
2: بالضبط.
1: يعني عشان
2: دليل دائما اللي بصف المقصورة على اليسار لكم، على اليمنى إنه.
1: صح، عافية عليك.
2: شوني؟ عفي والشمس عليك. اللي بالنص إنه.
1: صح.
2: شوني؟
1: والله عمي صح. لعوب
2: التلحسن.
1: شونك إبراهيم؟
2: بقول لك بخير. ليش تخليني هسه اقوم اغرد؟
1: اسالني واسالك.
2: المهم ايش وقت نشاوب؟
1: ايش وقت؟ يلا ايش وقت نشاوب؟ والله حلوه هاي، ايش وقت نشاوب؟ عجبتني.
2: اي والله وريد سؤال صادق. هلا صادق، شلونك؟
1: حلوه عجبتني هاي.
2: هلا اي شلون ما صادق؟
1: اي لا
2: للامانه حاويتين على 32 ولا يهمك. والله صدق شو وقت نشاوب؟
1: والله نشاوب
2: عمر على الاولاد محمد كندي.
1: والله نشاوف
2: حج هذا مغذي.
1: لا لا لا، انا من اقول لك نشاوف نشاوف
2: ودعتك مغذي.
1: لا نشاوف ودعتك مغذي. كيفك
2: ايش يعني؟ مكان شغلي قريب على بيتك، شو اسوي لك بعد؟ وين اجي بعد؟
1: صحيح
2: يعني فدي يوم تعال تريق امي.
1: يا حبيبي والله كلك خير.
2: والله العظيم
1: عشان اجي اجربك اني
2: بعد تجربني، يمكن دا اكذب يمكن دا بالغ، شكو بيه. والله انت وعموري.
1: انا هو انا ايش دا اقول لك؟ انا استوني، انت سبقتني والله. انا وعموري امر لك وعد.
2: عمر يوصيني على شغله.
1: اي
2: ثاني يوم اسوي له الشغله اخبره ما يرد علي.
1: يا ابو عمر
2: ترى مسج ما يرد.
1: اي
2: اخي انت مو شغلتك يمي.
1: يقول انا الصبح كنت احكي وياه.
2: هلو؟ لا الصبح كنا نحكي في صدد المشكلة اللي انت طلعت حبتك عليها سيدة، طلع حبتي فيها بس انت ما تقبل.
1: زين
2: استاذ مهم، اليوم الاحراج اللي مريت فيه بسبب هذا الموقف، تعرف عالم البارحة جاية ومتعاقدة وياي على اسعار، واليوم جاية تشتري من عندي.
1: زين
2: وقررت الشركة ان تزيد 10% على الاسعار بسبب هذا الموضوع.
1: إيه بس هذا إحراج.
2: أنا بس فاشل للعالم. ليش؟
1: إيه هذا إحراج يا أبي.
2: ما تقول أنت مخلي بجيبك؟
1: زين هو مو كل شيء بعد الاتفاق حرام؟
2: لا أستاذ مهيمن، مثلاً جان أنت اليوم جيتني للمركز، قلت لي يا هذا بيش الزوج؟ قلت لك 150,000. قلت أنا اليوم عندي شغل باكر أجيك، قلت لك 1,000,000.
1: نعم.
2: أنت ما منطيني فلوس مجرد سؤال.
1: زين.
2: بس أنا إنسان متربي وابن خير، فأعتبر حكايتك هي مال.
1: طيب.
2: وفعلا انت اديت اللي عليك اجيت لي.
1: طيب
2: يابا بيش الزوج؟ قلت لك 165. انت ضجت.
1: طيب
2: قلت لي شو اختلفت عليك؟ قلت لك لا والله هذا الاشعار اللي جاني من الشركة اخرى. بس انا حكاية صغيرة وبعدين تسألني.
1: اي
2: انت استترج من واحد بايع نفسه وجاي لهذا المكان، ما اريد اقول بايع غير شيء، بايع نفسه كلش بسيطة، سترجع من راح يخدمك؟
1: طيب طيب
2: والله ما خلاص اقطع الموضوع. ما لانه
1: زين
2: سألني.
1: زين خلي اسالك، باكر خميس وعقبه جمعه بخير وسلامه.
2: طلعت على محمد. نعم.
1: الف الصلاه والسلام. شنو الطقوس مالتك؟
2: باكر جمعه شغل، خميس شغل.
1: اي
2: ارجع بالليل يعني ابقى سهران فدي الوحده ونصي شيء.
1: زين
2: واقعد بالجمعه رفيق عائلي طبعا اللي هو مره بالاسبوع بس يصيخ.
1: زين
2: واطلع عندي شغله بالكاظمين، ارجع حتى انام حتى الجمعه اروح شغل، لانه طلبوا من عندي الجمعه ان اروح لانه ماكو احد. ما العلم ان الجمعه انتظرها يوم يوم على مود انام به.
1: اقول لك هم يصير عندك انه عبالك مثلا يعني صبح صبح عبالك اليوم مثلا عندك دوام.
2: قلت لك ديش المرة سولفتها لك.
1: اي كنت
2: قاعد مهيمن يوم الجمعة.
1: اي
2: قعدت 7 إلى 10.
1: زين.
2: انا قمت كنت خاب اخذتني النوم رأسا SRTD سبورت، دا افتح الباب طوعت على روحي والله العظيم مدى بالغ.
1: صادق.
2: قلت انا وين رايح؟ يوم الجمعة. نمشي ارجع امشي. امشي. نيانا لامك.
1: شوف شوف التعب شو يسوي.
2: زين جيبي لي نام.
1: ولا انت وين بعد؟ انت بعد حضرت نفسك للطلعه بعد وين؟
2: زين تدري مهما انا احكي معاناه يمكن اعتقد اغلب العراقيين طلعوا من وقت يعانون. موقت التليفون بالستة الصبح.
1: اتفق.
2: انا المفروض 7 إلا اطلع اقعد ادفر التليفون حتى ارجع انام.
1: صح.
2: حتى اقعد 7 إلا تشتغل الرقبه. زين تقوم اقول لا بعد وقت.
1: اوه هسه راح يجي الشتاء. هسه راح يجي الشتاء والنوم عزيزه.
2: شنو النوم؟ ب 200 الف ما تطلع. هسه انا مو تعبان داعش وياك.
1: اي
2: ده هسه خلي انام، ما راح انام للوحده هيك كذا. هاي يلا انام.
1: شي نايمه قلبي شي نايمه.
2: انا تعرف شو اقول؟
1: اي
2: هم زين بيد الله الهوى مو بيد الغير. لأنه إحنا حتى ما يصيرنا نشتري الحمد لله وشكر. الشيء الوحيد اللي ما نشتري بهالحياة هو الهواء.
1: هو صح هسه بس الهواء.
2: إيه طبعا. هاي مية ب10,000 هسه أنا اشتريت.
1: مية بعش أدري شنو سيفن.
2: لا بس أشتري سيتات تبقية بالسيارة كل ما أحتاج أنزل.
1: أفتهمك أنا أفتهمك أنا فاهمك.
2: إيه؟ أنت هسه ما حتى ما قاعد تشتري. راحت البال قاعد تشتري من زمن. صار بس الهواء بيد الله سبحانه وتعالى. ويمكن من ده فد سنتين ثلاثة هم يقول لك تنطي 20% بطاقات الدفع الإلكتروني على مدة تتنفس.
1: لا لا إن شاء الله إن شاء الله الأمور بخير إن شاء الله.
2: روح ماي مروح. روح
1: حبيبي.
2: روح
1: هلا بيك.
2: ليش أقوم أغرد بالليل؟
1: هلا بيك.
2: يحفظكم حبيبي وأنتظركم. أنتظركم.
1: وعد
2: أنتظركم.
1: وعد إحنا نمر لك وعد.
2: واحد راح الزوج حج. انا اريد مهيمن وعمر ما اريد واحد.
1: هذا هو الك
2: الك ولهلك.
1: لا حبيبي
2: حبيبي على راسي
1: ابراهيم
2: حبايب.
1: هلا قلبي. تحيه لكل محبين لكل الاحباب للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. فارس الافتحيه والله انقهرت ليش هيجي. وهذه زين مناشدة إن شاء الله يا رب. إحنا ده الناشد يعني أكيد إن شاء الله حكومتنا تنظر بهذا الموضوع. شكرا يا فارس يا حبيبي من ألمانيا. تحية لكل محبين لكل الأحباب. عندنا بوريتاج. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
1: شونك بوريتاج
3: حبيبي الغالي الورد.
1: هلا بيك.
3: الله يسلمك.
1: يا هلا ابو بريتاج.
3: عمار وقناتكم الحلوه
1: حبيبي انت.
3: ومن
1: عمر عمر
3: محمد من كندا.
1: الله يسلمك عمر. انا وياي عمر ثائر مو عمار كامل.
3: اها
1: عمر. لا لا
3: ماكو فرق ان شاء الله.
1: الله يسلمك عمار. عمار كامل من الكورونا بعد ما شفته.
3: اي زين
1: هم زين. تحيه عموري الورد.
3: سلامك شلونك اخبارك
1: يا قلبي انت يا هلا.
3: ما ادري الموضوع شنو اليوم بس سمعت هنا تحياتي الى اكيد كان يحكي قبل ما ادخل انا على الاتصال.
1: اي نعم
3: سمعته يقول نوم وما نوم.
1: لا انا اليوم عندي فقره ابو ريتاج اسمها لا اسالني لا واسالك.
3: اسمح لي اليوم ليش يحكي عن نوم. البارحة أنا مو خابرتك هيك وقت.
1: اي
3: وهسه هم خابرتك يعني صار 24 ساعة.
1: اي صح.
3: اي خلي اسمعني هاي نايم 3 ساعات
1: يا حبيبي.
3: يعني 21 ساعة صار لي قاعد.
1: اوه واحد. واي يابلة تنهار شلون؟
3: لا متدمغين بهاي الشغلة هسه. شو تريدني وين تريدني أروح لك؟ أضرب لك مصر بغداد موصل.
1: الله يقويك ويعني الله يعطيك الصحة والعافية.
3: الله يسلمك الله يخليك.
1: اسألني وأسألك.
3: اسألني وأسألك.
1: أي.
3: اسألني.
1: أنا سألت إبراهيم قلت له يوم العطلة خاصة الناس اللي تشتغل مثلك مثل إبراهيم شون تستثمر يوم العطلة مالتك؟
3: والله يوم العطلة اعتيادي نتفرغ للبيت العائلة يعني نقعد نعم. الصبح يعني تدري نقعد نتريق سوية أي أشوف طلبات البيت يعني تدري المرأة نعم هي طبق والكنس والتنظيف وغسل الهدوم والترتيبات والأولاد والهاي بس أكو أمور المرأة ما تقدر تسويها لازم الرجال أي فأشوف احتياجاتهم ماكو شيء نتفق على مكان طلع مو
1: حلو.
3: أنا أقرر المكان لا مو أنا أقرر المكان
1: هي
3: هم يقررون المكان ها
1: نعم
3: هم يقررون المكان ليش؟ لأن هم على راحتهم.
1: عافية والله عليك.
3: أنا علي إيه أنا علي آخذهم ووديهم يونسون على راحتهم. شوفت ما يعجبون يرجعون أرجع.
1: والله الله يعني يحفظهم إليك ويحفظك لهم حقيقة.
3: الله يسلمك.
1: أحييك
3: والله. والصرف مفتوح لأنه.

0: الناس العفيفة من عمرك.
1: شون؟
0: أنت شو يعني يا فتاة عمر من عمرك العشرينات لا الثلاثينات؟
1: يا مرحلة أحبها من عمري العشرينات أو الثلاثينات؟ يا مرحلة أحبها من عمري يعني العشرينات، إنه كانت أكو نقاط بيها، يعني كم نقطة بيها كانت بيها حلوة، والبقية بعد ما شفت شيء حلو.
0: أنا ما من جد يعني أنت قل لي شنو التفاصيل، أنت ليش تحب العشرينات؟
1: لا هو أنا دا أقول لأن صارت عندي يعني فكم شغلة شخصية إنه كانت بها أيام حلوة يعني بالعشرينات.
0: من ممكن أشارك على اللي على
1: أي نعم تشاركين طبعا أكيد.
0: شكرا معنا.
1: يا هلا بيج، عرفت أحيي لكل محبين ولكل الأحباب، واسألني وأسألك.

والله عمر يقول لي شو وقت يتحسن وضعك؟ قلت له من يصير عمري 60 سنة. والله صار عمري 60 سنة عودي يعني أقوم أكل ألبس لي قميص أبدل سيارة شنو وإذا شنو عمرك 60 سنة تبدل تشتري لك سيارة شنو يعني؟ والله شنو على العموم عمر ليش تسألني؟ لا تسألني وأنا أحبك. تحية لكل محبين ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلوا ويانا من أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، من داخل البلد، من كل أنحاء العالم. اسألني وأسألك. خلي شوي نغير غير المود، شوي خلي نسولف ندردش بيناتنا نضحك أنا وياكم وعموري. وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. أكو شاء الله إحنا نسيناها اللي هي الهوايات. ما حد بينا يمكن دا يمارس هواياته. والله أكو ناس ترسم، أكو ناس تلعب ريشة، لو لعب بينا ريشة، لو صرنا ريشة، لو شنو. فأكو ناس تلعب طوبة، لو اللعب بينا طوبة. إيه والله العظيم كنا ناس تلعب بلياردو. كما يقول سعدون جابر، خلاني وقتي وياك ريشة بوسط ريح، لا تثبت على القاع ولا تقبل الطيح. عيني عيني الله عليك يا عمي.

0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. رشيد أفهم، رشيد أفهم، رشيد أفهم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اتصال. الو
1: الو
0: الو، محمد من كندا.
1: مساء الخير استاذ مهيمن،
0: شلونك؟
1: بغداد. انا زين، انت شلونك؟
0: شو اخبارك؟
1: والله بخير، مشتاقين
0: يا حبيبي.
1: عموري
0: يا قلبي، انت
1: عموري مقلل لنا هيثم.
0: مقلل لك هيثم؟
1: مقلل لنا على هيثم، هيثم يوسف. اي شلونكم، اخباركم؟
0: شلونك امورك؟
1: والله الحمد لله. تحياتنا لابو ريتاج طبعا. انا جدا شاكر تقديره لي.
0: يا حبيبي انت،
1: الله يسلمك. شو رايك بهذا السنجاب اللي يلعب قبالي؟
0: والله كتبت لك. شلون جو؟
1: اي خريفي، كل إيه. الوان الطيف.
0: شلون الالوان حلوه؟
1: اي هذا، هاي الايام يعني ما شايفها بحياتي، بس هنا هاي خريف، الخريف الحقيقي.
0: شلونك؟
1: انا اشكر، انا اشكر العلاس لما على سنين.
0: لا محمود.
1: اي والله اليوم عرفت قيمتي. والله زين استاذ مهيمن، الحمد لله
0: صافيه
1: دافيه والحمد لله. روتين العمل نفسه رجعنا له وخير من الله نعمه. حلو الواحد من تصفط حياته. حياتك مصفطه؟
0: اني خذ سؤال.
1: إيه؟
0: لا
1: ها
0: لا
1: خربط. ها مخربط صفطها زين، ما تقدر تصفط.
0: ما تصفط يعني، اليوم الدولار ضرب ضربه خربط الوضعيه كلها.
1: والله يا استاذ مهيمني، ترى بكل مكان ضارب، ترى حتى يمنا.
0: حتى يمكم
1: يعني مو الدولار، احنا دولار يصعد ينزل اخر همنا، بس اقصد يعني هذا التضخم والغلاء صاير.
0: اي
1: يعني هذا ابو صفره مدى يقعد راح رئيس الولايات المتحده الامريكيه، لو اعرف وتب دماغ اشوف ايش يفكر.
0: اسالني بعد.
1: اسالك سؤال. هو يلا. السؤال هو اريد اشوف مشترك يعني مكالمته طبعت بدماغك ما راحت ابد، ما تنساه ودائما تعيدها، منو شنو ليش شلون؟
0: اخو السؤال هذا كفد يوم
1: انت الاعداد مالتك يعني، بس كتابه وخلص والورقه تتعقد تنحط على صفحه لو
0: لا لا لا لا. تدري شوف، فد يوم من الايام اكو شخص خابر وقال انه هو من يعني من اهالي البصره الطيبين العزيزين، وقال انه هو شلون عمر بوقتها قال انفصل عن زوجته وما يقدر يعيل بنته، يريد يريد يعطيها لاي احد كان.
1: الله.
0: اي اي اي اي اي اي ذكر يعني راد يعطيها لمركز ايتام، راد يعطيها لمركز شرطه، راد يعطيها.
1: هاي شلون تعاملتوا يا سويت لي
0: ما يعني بوقتها يعني صدمه كانت، حتى ان لل يعني هيك موضوع بالبرنامج و وبوقتها ناشدنا حقيقة.
1: يعني وصلت مرحلة انه الاب يتخلى عن ظنه وناس تتحصر وتذب وراه والقدام،
0: ولان الام، لان الام ما تريد، ما تريده، كانت ما تريد الطفل.
1: يا يا به زين، انت هواي تسوي لقاءات، ضيف جبته وتورطت، قلت بداخلك وانت اثناء لغة هاي شورطني جابه هذه صايرة؟
0: شون شون؟
1: يعني انت هواي تسوي بودكاست لقاء وتحاور
0: زين،
1: فد يوم تورطت بضيف وجبته وبنص اللقاء قلت انا شورطني بهذا جابه.
0: لا لا لا ما صايرة، ما صايرة
1: عادي قسم مشاكل يجيك.
0: ها اي اي اي اي اي اي ايوه. لا لا مو هسه ركزت، عمر نبهني. اي اي صايره
1: صدق
0: والله، يعني مره جبت ضيف
1: رياضي. لو لو
0: لا لا ما ما, ما ما يحتاج، بس بس مو مو اكو اكو اكو ضيف وشنو هم كلهم يعني لهم كل الاحترام، بس اكو ضيف من يجي قدام المايك او الكاميرا
1: يرتبك
0: يرتبك يرتبك. اي فكل شيء ما ما يعني مثلا ما يقدر يحكي.
1: ها شو واحد حاور هذا، شو واحد فرها
0: وياه تصير يعني. انا استمر بالحوار، لكن مثلا تهنا تقول، تقول حرامات. ليش حرامات؟ حرامات اولا هو عليا، انا ما اريد انه هو يطلع بصوره مو حلوه. وثاني شيء الحلقة ما راح تطلع، يعني ما راح تكون يعني بها فائدة، هي تطلع تنشر بس ما راح تكون بها فائدة، عرفت شلون؟ فتصير تصير وصار أكثر من يعني مو ضيف واحد، هو صار هواي ومن زمان.
1: أنا أكو مستمع
0: أي
1: هذا مستمع أبد ما أنسى من خابرك وهددك عشائريا رقمك إيش عدة بسيارتي.
0: إيه ذاك موقف، ذاك
1: رهيب،
0: ذاك أكشن
1: صدق، موقف مضحك والله. حد قلت له خلاص عمي جيب كبيرك وإحنا منتظرك بالقناة.
0: إيه لا شيل، لا شو سوي، لا أنا ما أنا عايش، أنا تري أنا بمجتمع يعني تري ال احنا الصعوبات اللي مرينا بها انا عايش ويا اصعب من عنده يعني، فهاي سهله.
1: ايه هو نشرح للمستمعين، انتم يمكن عندكم بدار رقم الموجه يطلع رقم الهاتف.
0: اي احنا عندنا يعني شوي، اي كان يطلع انه اسم اسم الاذاعه، يعني استاذ عمار تحياتنا له مسوي هاي الفنيه انه يطلع اسم الاذاعه ويا رقم الاذاعه حتى انه المتصل يقدر يتصل. وافت فكره حلوه يعني.
1: أيه
0: فهو هو هو شاف الرقم، هو مشتري لزوجته سياره، يعطيها سياره وظاهر ظاهر غار عليها كلش يعني، ف او مدمرها بالشيك وهالامور هاي، شايف الرقم
1: دق عليه، دق على وقت البرنامج.
0: اي انا طبعا بالبرنامج فدق، قال لي منو انت؟ قلت له انت منو؟ قال لا انت منو؟ والله اي قلت له انا مذيع مقدم برنامج مهم الابيض. قال هذا الرقم داق عليه. قلت له هذا رقم الاذاعه. قال لا هذا الرقم تداقين على مرتي.
1: اي طالع بالشاشه.
0: شرحت له ما افتهم عالم التقنيه. قال لي رقمك رقمكم ايش جابه عند زوجتي؟ ما واحد زين هذا. قلت له يابا تجيب اهلك وجيب، وهاي اللي احنا القناه مالتنا وطيتها العنوان مال القناه، والمفروض يعني حتى ما يصير اطلع العنوان.
1: انت هيك بعتنا، بعت القناه كلها والدنيا، حطوا عمار كامل بالوجه.
0: لا لا لا بالعكس، لا لا انا والله قلت اذا يجي انا راسا يعني اتصل على الاداره ويحلون الموضوع.
1: لا لا حط عمار، خلي برد قلبه بعمار، قل له هو هذا
0: هو داعشها.
1: هو عافيه. اي لا هذا الموقف انا كنت على السمع.
0: لا هذا موقف، هذا هذا هذا من المواقف اللي انا المفروض اكتبها يعني مسيرتي الاعلاميه.
1: اي والله يعني
0: موقف، لا هو محرج، لا هو طريف، لا هو غثيث.
1: ما طلعت من عنده ما
0: لا هو فطير.
1: شكرك وتعال.
0: اي ما ادري طالع من انفجارات ودنيا ومفخخات بهالبلد، ايش قال طلعنا.
1: اي والله كنا استاذ مهم هملون.
0: اي والله
1: والله العظيم كل من هملون. أيوة. يعني لا تتصور الكل مرتاحة.
0: لا طبعا
1: سالفة، بس شنو تعتمد هو وشخصيته شلون يتفاداها.
0: صح.
1: اي يعني انت سنة وثمان اشهر ما شايف شكل الشمس، من بعد الله تشوف الضحكة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية والله.
1: اجمعين حبيبي، سعيد بمشاركتي وياكم.
0: انا كلش فرحان. شلون راح تقضي شلون راح تقضي الويكند؟
1: والله الويكند حسب، الله يكفينا شر المغطيات، اهم نقطة.
0: اي
1: طبعا الجمعه بالليل والسبت هاي اجباري واجب العائله، يعني واهلي بيت اهلي امي وابوي، وكنا نلتم واخواني. شوف الوالده شو محضره لنا حبشكلات. ودعتك استاذ مهم، انا ما اعرف اقعد، لازم اطلع لي شغله. تشوف هسه مثلا جاينا الشتاء، ابدا الملم سوالف في الصيف اضمهن بالقراج، شوف شنو اجهز السيارات للشتاء، يعني هيك الترتيب. هاي الويكند مالتنا، عرفت شلون؟
0: يا حبيبي الله يعني يريحك.
1: ايه احنا عندنا هاي لمة العائلة
0: احلى شيء،
1: جمعة على سبت هاي شيء واجب مقدس شئت ام ابيت، لانه هو المتنفس الوحيد عندنا، واني تعبت على هالشيء. يعني هاي بقعد بالدومنا لو بطالة، انا ما اعرف العب بس اصاغل
0: الطاولة. انت قوي بالبليارد صح؟
1: اي بليارد اي قوي، بس دومنا وطاولة هاي رادلها حسابات ودوخة، فصاير هسه تشونا غلبة بالاي اي، ادخل الكلود وشاب جي بي تي وياي. اي والله يساعدني صدق، مو كذي ياخذ له صورة ويقول لي سوي هاي حرك هاي بالتليفون. اطل قلت له صار استاذ.
0: يا حبيبي
1: اي خطي هاي محمد احلى شيء كنت عندنا.
0: انا كل شيء يعني فرحان واشكرك.
1: انا اللي اشكرك، انا فرحان وتحياتي لكل المستمعين وعطله سعيده. والله يحفظ الجميع والله ينصركم على الاخوه الاعداء
0: يا قلبي.

0: الله عليك يا يا عموري، تحية لكل المحبين، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 و078-02-116 117. وتحية لكل المحبين في اسألني وأسألك، اسألني وأسألك، بدنا نسولف أنا وياكم وعموري وكل الأصدقاء. عندنا اتصال، لو انقطع الاتصال. إذن سألني وأسألك في فقرتنا في الربع الأخير، دقائق الربع ساعة الأخيرة لحلقتنا لهذا اليوم. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا بيش تسبيح.
1: أنا مايمون.
0: هلا بيش. يا هلا.
1: سؤال، اللي أنت جبتك هدية وهذه الهدية كانت باهظة، شنو هذه الهدية؟ الهدية
0: شلون؟ العفو؟
1: أنت جبت هدية،
0: نعم،
1: وكانت هاي الهدية باهظة.
0: أي
1: شنو هاي الهدية؟
0: شنو هذه الهدية؟ ما أفهم السؤال.
1: الهدية كانت باهظة الثمن.
0: اي انا جايتني هدية باهظة؟ ما جايتني.
1: اي انا يعني ما جتك هدية، كانت يعني شلون كانت هالهدية؟
0: لا لا ما انا ما يعني ما في يوم استلمت هدية غالية.
1: انت يعني ما جايتك هدية؟
0: لا لا هو دا افهم السؤال، انا ما جايتني اي هدية.
1: زين انت ما مسويت ميلادات، جايتك هدايا؟
0: ما تجيني، ما تجيني
1: يعني هدية. انت المهم الهدية انت انت معتز بهاي الهدية.
0: ما جايتني هدية.
1: ما جايتك؟
0: لا ما جايتني.
1: انت مشتري يعني ان شاء الله اغلى شيء، اغلى يعني اغلى شغله مشتريها.
0: اي
1: يعني شنو اغلى يعني شغله او يعني شيء انت اشتريته، يعني شيء انت اشتريته بحياتك وكان غالي؟
0: شو اشتريته اغلى شيء؟ ما مشتري شيء يعني غالي كلش، ما عندي فدشة يا جوزة. انا احب اشتري عطور، يعني جوزة عطور. كنت اشتري عطور
1: يعني اغلى عطر انت اشتريته؟
0: يعني اقوى عطر اشتري 150,000، ما يعبر اكثر، هذا اعلى مستوى، لان عالم العطور ما يحتاج بها غلا، بها ذكريات. العطر ذكريات،
1: بها ذكريات حلوة. اي تحياتي، تصبحون على خير.
0: هلا بيج. شنو تسبيح دا تشيك السوق لو شنو؟

0: تحية للمحبين، تحية لكل الأحباب، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. إذا تواصلوا معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415، وألف تحية لكل من يتواصل ويانا على 0964770111415. إذا اسألني وأسألك في الدقائق الأخيرة لحلقتنا لهذا اليوم على 0964770111. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، والله يسعدك خويل عزيز.
0: يا حبيبي
1: أبو ريتاج. أبو ريتاج،
0: أبو ريتاج يا قلبي،
1: الله يسلمك. ما أدري، شوية انقطعت داح شوية جماعة. أخونا محمد اتصل لو ما اتصل اليوم؟
0: منو؟
1: محمد أبو كندا.
0: محمد اتصل ويسلم عليك.
1: وعليكم السلام. والله آسف شوية وصلت للمكان وده أتفاهم ويا الجماعة. أي أنا حضر السؤال إلك أنت وأخونا المخرج عمر.
0: نعم.
1: أي سؤال حلو. انت دا تقول خلي شوي نضحك نطلع من هذا.
0: قول حبيبي
1: الجولة. اي انت وعمر،
0: اي
1: طيارة جاهزة من كل شيء. طيارة جاهزة من كل شيء، يعني تعرفوا انا من دا. اي زايدا مبلغ من المال بيها. الطيارة حطير بيك الى دولتين حلوات، هاي من الدول الأوروبية المحترمة.
0: طيب.
1: اللي ببالك.
0: زين.
1: الطيارة مشتغلة.
0: اي.
1: ها؟ واخونا الورد الغالي تحياتنا إلى سلطان واقف منها.
0: طيب.
1: أنت وعمر تصعدون بالطيارة لو تروحون ويا سلطان؟
0: لا، هو شيء طبيعي نصعد بالطيارة، لأن هو إلى إيه طبعا. تري ليش؟ مو هو إلى أكيد إلى طريقة، وأنا إلى طريقي، وعمر إلى طريقي.
1: لا أنت عارف سؤالي.
0: أي
1: الطيارة جاهزة من مجاميعها.
0: زين.
1: اللي ببالك واللي ببال عمر. أوش؟
0: زين.
1: أنتوا واقفين بالنص.
0: أي.
1: بين الطيارة وبين أخونا سلطان.
0: يعني لازم
1: خيركم.
0: يعني لازم لا لا لازم لازم ما اعوفه.
1: لا انا جيت خيرتكم.
0: مو اذا مو اكو حاله، مو اكو حاله اقدر اخذه وياي انقذه.
1: لا لا لا لا لا انا سؤالي
0: اذا حلو. كان في محنه، اذا كان في محنه، والله لي يعني لا يجعله في محنه اخونا وصاحبنا وعزيز علينا، اذا كان في محنه راح اعوف الطياره اكيد، لان هذا شيء نخوه. بس اذا كان لا مو بمحنه، فهو راح يقول المهم انت صدق تحجته، هو تشاف سعر الدولار دروعي معود.
1: شوف ما انا اعرفه انا اول البارحه حصلته، قلت له يا ببرين الذمه، قال ليش؟ قلت له شويه بالبرنامج مال 11 بالليل شويه قصيته، قال لا مو يعني انت مو اول واحد. قلت له لا، قال لي شنو؟ قلت له أنا قاعد أدوق زين عليك، واني واقف على الحدود السورية دا أشوف السوريات كم وحدة معجبات فيك. قال لا عمي تطير من الكحلة من العين. قلت له لا أنا أصنع الكحلة. خرب ضحك.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية، وتحية إليك.
1: الله يسلمك.
0: تحية السلطان، تحية لكل.
1: والله أنتوا ورود يعني صراحة، واني يعني والله أنا ويا أستاذ سلطان العصر حبيبي. هاي الساعتين اللي أقضيها بالعمل ويا يعني صدق ينسين التعب
0: حبيبي. والله
1: أي صدق، يعني صدق ينسين التعب. وأنت بالدعش بالليل من أنا أطلع، يعني أكون صريح وياك، يعني اطلع قبل الموعد العمل مواتي بساعه على مود استمع لك واستمع لل.
0: والله اتشرف بهذا الكلام، اتشرف.
1: اي والله، لا والله يعني
0: حقيقه
1: يعني ما جامل
0: يا حبيبي.
1: زين بس تدري قبل شوي صار بيها من طلعته كاظم الساهر سلمتك بيد الله
0: يا حبيبي.
1: مو كان ما انزل والله مو الله يسلمك مو كان ما انزل على باب المعظم قبل بوجه الحي القاهره نسيت نفسي
0: يا حبيبي الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يسلمك. هاي الاغنيه يعني من طلعته بوقتها اللي بيها ذكرى كلش حلوه زين اي يعني رجعتونا 36 سنة لي ورا
0: يا حبيبي.
1: راح يقول هاش كبرى راح يقول ابو رتاج لعدش كبرى
0: لا بالعكس ان شاء الله يا عمرك طويل وعمور اكيد تهمين ان شاء الله سلام. محفر لك شيء حلو ويا الختام
1: اي
0: يا هلا بيك ونورت
1: نسمعها من عندك
0: ان شاء الله.
1: الله يسلمك. سؤالك اليوم ما سألتني.
0: لا انا سؤالي لك انت شلون انه كل هذا التعب وخلينا نقول مسترخي
1: لون
0: كل هذا التعب وألاحظك بالكلام مسترخي
1: يعني مسيطر قصدك؟
0: لا مسترخي استرخاء
1: يعني ما دا أحس بتعب قصد سؤالك.
0: أكو شخص كل هالتعب بس هو مسترخي شون انت انه انت مسيطر على هذا التعب؟
1: قبل كنت احس بالتعب.
0: نعم.
1: اكون صريح وياك كنت احس بالتعب. ليش؟ لان شايل هم هذا وهم ذاك وافكر بهذا وافكر بهذا زين هسه دا احكي ويا الولد من صارت عندي يعني شوي يمكن راح يعني يمكن راح تنغت من شايتي او راح تنزعج او راح تنقهر.
0: لا حبيبي
1: من بالمستشفى من بنتي الصغيره ماتت بحضني
0: الله يرحمها يا رب
1: والله يرحم والديك وما عندي فلوس اعالجها.
0: لا اله الا الله.
1: من خابرت يابا ترى بنتي توفت ما حد جا وياي انا دفنتها بوحدي. اللي جو وياي ارحم والديك اللي جو وياي ناس يعني متعرف عليهم كذا سنه هسه دا احكي بيها فوراها قعدت قلت انا على شنو متعب نفسي وهاي وشايل هم ذاك وهم هذا. الصبح من ارجع للبيت اكمل شغلي وارجع من اعبر على نهر دجله كلها شيل هذا بالشط. بعد أنا قررت قرار حياتي وبعائلتي.
0: وأنا كلش أشكرك. إحنا شارفنا شارفت الحلقة يعني على.
1: قبل ما أقول لك هي ما لا أكثر والله والله والله ما جامد. اللي خلاني أسترخي أكثر برامجكم الحلوة.
0: يا حبيبي.
1: اللي هي متواصلة.
0: أشكرك. إيه
1: والله.
0: شكراً.
1: بدون يعني بدون
0: يا حبيبي أبو ريتاج. شكراً.
1: حبيبي الغالي تحياتي لكل
0: نورت يا هلا. اذا ختامها مسك مع ابو ريتاج. شكرا الى كل من تواصل ويانا شوي اليوم في اسني واسالك فضفضنا. شكرا عمر ثائر مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم. بكره وبعد بكره هي استراحه البرنامج ونرجع لكم يوم السبت ان شاء الله في حلقه ووضع ان شاء الله يكون افضل في حياتنا ان شاء الله. في امان الله.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

حاسي بيه بعد ما حب بعد ما بيش أيامه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

لسانك لسان اللي سكن قلبي أسير الروح يا يابا شسولف أنا شرد أحكي مو شفت الويل بغيابه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كل عمري.
1: رشيد FM في كل مكان.